0: خير يزيد كلش سهلة كلش سهلة. أعلن أعلن أعلن على الرشيد على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم
2: راديو الرشيد، راديو الرشيد لكل عاشق موسيقى.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الرابعة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم،
2: معكم الرشيد FM.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم.
1: الرشيد FM في كل مكان.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد سيارة عملية وسعرها على قد الإيد؟ خيارك البيجو بابل أكيد متوفرة لدى الماشق موتورز، والتسليم فوري، شغل واطلع. تبريد قوي ينسيك حر الصيف، وكلش اقتصادية بالبنزين. تطلع بيها الزاخو والأربيل، ورقمها ب500,000 دينار بس، ولا تشيل هم الدولار. سعرنا ثابت بالدينار، وين ما تكون في بغداد موجودين يمك. الكرادة خارج تقاطع المسبح مقابل نادي الهندية، حي المستنصرية مجاور بنزين خانة المستنصرية، شارع مطار المثنى مقابل مجسر الشالشية الجديد. واتصل هسه على 6242 من أي تليفون. الماشق موتورز، راحتك تبدي ويانا.
3: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد. شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي من بالـ AI وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
2: السيارات صارت كلش هواية، بس خليك ويا الكوري الأصلي أكيد KGM، بعروض كلش مغرية بالنقد والأقساط وما بها أي تعقيد. زورونا في بغداد الرصافة كرادة خارج مقابل نادي الهندية، أو الكرخ شارع مطار المثنى مقابل جسر الشالشية الجديد. للاستفسار الاتصال على الرقم 6677. KGM العراق، استمتع بكل ثقة.
4: يا معود، شلون تسمح له يحكي وياك؟
5: اي والله بس عفوا، منو انت؟
4: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 ألترا، وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
6: منصة نوفا إكس التعليمية من الأول المتوسط وحتى السادس العلمي، باكج متكامل يشمل الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، اللغة العربية واللغة الإنجليزية. ومع التسجيل يحصل الطالب على ملازم كاملة وحقيبة مدرسية تصل إلى المنزل. المنصة توفر اختبارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومراجعة شاملة بعد كل محاضرة. الأسعار المتوسطة 125,000 دينار، الرابع والخامس العلمي 150,000 دينار، السادس العلمي 250,000 دينار للسنة الكاملة. التسجيل عبر تطبيق نوفا إكس أو أب ستور أو جوجل بلاي، من خلال التليجرام والواتساب 0778-83-395، والتليجرام AHIS21. نوفا إكس، خيارك الأمثل.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600، أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
7: لا تحلو الصباحات إلا بكم. صباح الخير من راديو الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: الساعة الآن 8:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: السيارات صارت كلش هواية، بس خليك ويا الكوري الأصلي أكيد كي جي أم، بعروض كلش مغرية بالنقد والأقساط وما بها أي تعقيد. زورونا في بغداد الرصافة كرادة خارج مقابل نادي الهندية، أو الكرخ شارع مطار المثنى مقابل جسر الشالتشية الجديد. للاستفسار الاتصال على الرقم 6677. كي جي أم العراق، استمتع بكل ثقة. تريد سيارة عملية وسعرها على قد الإيد؟ خيارك البيجو بابل أكيد، متوفرة لدى الماشق موتورز والتسليم فوري، شغل واطلع. تبريد قوي ينسيك حر الصيف، وكلش اقتصادية بالبنزين، تطلع بيها الزاخو والأربيل، ورقمها ب500,000 دينار بس، ولا تشيل هم الدولار، سعرنا ثابت بالدينار. وين ما تكون في بغداد موجودين يمك. الكرادة خارج تقاطع المسبح مقابل نادي الهندية، حي المستنصرية مجاور بنزين خانة المستنصرية، شارع مطار المثنى مقابل مجسر الشالتشية الجديد. واتصل هسه على 6242 من أي تليفون. الماشق موتورز، راحتك تبدي ويانا.
3: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
4: يا معود، شلون تسمح له يحكي وياك؟
5: اي والله بس عفوا، منو انت؟
4: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصه، ويا اول شاشه موبايل بالعالم بميزه حمايه الخصوصيه، امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 الترا، وخلي شاشتك لك مو اللي بصفك.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
6: من الرشيد اف ام، صباح الخير.

0: الزر شوية وراجعين خليكم متواصلين شوية وراجعين الرشيد وياكم.
1: إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: يا معود شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
3: اي والله بس عفوا منو انت؟
2: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصه، وهي اول شاشه موبايل بالعالم بميزه حمايه الخصوصيه. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي اس 26 الترا، وخلي شاشتك الك مو اللي بصفك.
4: السيارات صارت كلش هوايه، بس خليك ويا الكوري الاصلي أكيد كي جي أم، بعروض كلش مغرية بالنقد والأقساط وما بها أي تعقيد. زورونا في بغداد الرصافة كرادة خارج مقابل نادي الهندية، أو الكرخ شارع مطار المثنى مقابل جسر الشالتشية الجديد. للاستفسار الاتصال على الرقم 6677. كي جي أم العراق، استمتع بكل ثقة.
5: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد. شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيش بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
4: تريد سيارة عملية وسعرها على قد الإيد؟ خيارك البيجو بابل أكيد متوفرة لدى الماشق موتورز، والتسليم فوري، شغل واطلع. تبريد قوي ينسيك حر الصيف، وكلش اقتصادية بالبنزين. تطلع بيها الزاخو والأربيل، ورقمها ب500,000 دينار بس، ولا تشيل هم الدولار. سعرنا ثابت بالدينار، وين ما تكون في بغداد موجودين يمك. الكرادة خارج تقاطع المسبح مقابل نادي الهندية، حي المستنصرية مجاور بنزين خانة المستنصرية، شارع مطار المثنى مقابل مجسر الشالتشية الجديد. واتصل هسه على 6242 من أي تليفون. الماشق موتورز، راحتك تبدي ويانا.
6: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600,000 دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائق ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60,000,000 دينار لكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600,000,000 دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600، أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
1: الرشيد اف ام، اذاعتك ثبتها.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 9:30 بتوقيت الرشيد اف ام، مع مصرف الخليج التجاري، حسابات تناسب احتياجاتك المالية سواء كنت فرداً أو تاجراً. إليك أبرز مميزات خدمة فتح الحسابات لدينا، حيث نقدم لك في مصرف الخليج التجاري خيارات متعددة لفتح الحسابات. الحساب الجاري مخصص للتجار وأصحاب الشركات مع إمكانية الحصول على دفتر سكوك. حساب التوفير بفائدة سنوية 3% تدفع شهرياً، وخيار الحصول على سبيكة ذهبية بدلاً من الفائدة النقدية. حسابات الوديعة الثابت بعوائد تصل إلى 9% سنوياً وفق مدة محددة. حساب البراعم للأطفال من يوم واحد وحتى 17 عاماً بفائدة 3% تدفع شهرياً. مصرف الخليج التجاري، نرسو بك على شاطئ الأمان.
1: يا معود، شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
2: اي والله بس عفوا، منو انت؟
1: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصه، وهي اول شاشه موبايل بالعالم بميزه حمايه الخصوصيه. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 الترا، وخلي شاشتك لك مو اللي بصفك.
3: تريد سيارة عملية وسعرها على قد الإيد؟ خيارك البيجو بابل أكيد متوفرة الموتورز، والتسليم فوري، شغل واطلع. تبريد قوي ينسيك حر الصيف، وكلش اقتصادية بالبنزين، تطلع بيها الزاخو والأربيل، ورقمها ب500,000 دينار بس، ولا تشيل هم الدولار. سعرنا ثابت بالدينار، وين ما تكون في بغداد موجودين يمك. الكرادة خارج تقاطع المسبح مقابل نادي الهندية، حي المستنصرية مجاور بنزين خانة المستنصرية، شارع مطار المثنى مقابل مجسر الشالشية الجديد، واتصل هسة على 6242 من أي تليفون. الماشق موتورز، راحتك تبدي ويانا.
4: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
3: السيارات صارت كلش هواية، بس خليك ويا الكوري الأصلي أكيد كي جي أم، بعروض كلش مغرية بالنقد والأقساط وما بها أي تعقيد. زورونا في بغداد الرصافة كرادة خارج مقابل نادي الهندية، أو الكرخ شارع مطار المثنى مقابل جسر الشالشية الجديد. للاستفسار الاتصال على الرقم 6677. كي جي أم العراق، استمتع بكل ثقة.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
5: عم تسمعوا الرشيد أف أم.

0: الرشيد اف ام اذاعتك. شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها العاشره بتوقيت الرشيد اف ام.

موجز الأنباء من الرشيد أفهم، أهلا بكم. رئيس الجمهورية: بناء وطن قوي لا يكتمل إلا ببيئة سليمة وأمنة. الحكومة العراقية أيلول من عام 2026 سيكون نهاية وجود التحالف الدولي في العراق. الحكومة العراقية: رئيس الوزراء يتابع ملف محطات الوقود شخصيا وسيتم تزويدها بالبنزين. مستشار الأمن القومي في دفع العراق رسوم مرور من مضيق هرمز. استنفار في الأنبار لمواجهة موجة مائية جديدة قادمة من سوريا. شرطة الكرخ تطيح بعصابة محمد الأسود المتخصصة بسرقة الدراجات النارية. الأمن الوطني يوجه ضربة لتجار المخدرات ويضبط أسلحة وأموالا في بغداد. حماس تعلن انطلاق جودة مفاوضات جديدة في القاهرة لاستكمال اتفاق وقف إطلاق النار. تقرير: البنتاغون يرفع تهديد التجسس الإسرائيلي على أمريكا إلى أعلى درجة. رويترز: القوات الأمريكية هاجمت مواقع ساحلية في إيران. طقس العراق: غبار وارتفاع في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: السيارات صارت كلش هواية، بس خليك ويا الكوري الأصلي. أكيد كي جي أم بعروض كلش مغرية بالنقد والأقساط وما بها أي تعقيد. زورونا في بغداد الرصافة كرادة خارج مقابل نادي الهندية، أو الكرخ شارع مطار المثنى مقابل جسر الشالتشية الجديد. للاستفسار الاتصال على الرقم 6677. كي جي أم العراق، استمتع بكل ثقة.
1: يا معود، شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
2: اي والله بس عفوا، منو انت؟
1: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصه، ويا اول شاشه موبايل بالعالم بميزه حمايه الخصوصيه، امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي اس 26 الترا، وخلي شاشتك الك مو اللي بصفك.
3: بالصيف اقترب وهاتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي أي المدعمة بالأي آي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك أي.
0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600، أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
4: رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
5: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
4: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
6: ساعدوني.
4: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
7: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر، وياي أنا سلطان، برنامج على الطريق، أنتظركم ويا ويل اللي تأخر.
8: أنت الكبير
9: يا بعد روح
0: اسمع واستمتع.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

خد حنيني عمري ايامي وسنيني بس اضحكلي يا حبيبي ضحكي وحدي بتكفيني كلمي او بسمي وتنهيدي قدم لك روحي على ايدي جدد روحي بروحي جديدي لحظة موت

الرشيد اف ام 91.5 91.5

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: الساعة الآن 10:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: يا معود، شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
3: اي والله بس عفوا، منو انت؟
2: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 ألترا، وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
4: منصة نوفا إكس التعليمية من الأول المتوسط وحتى السادس العلمي. باكج متكامل يشمل الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، اللغة العربية واللغة الإنجليزية. ومع التسجيل يحصل الطالب على ملازم كاملة وحقيبة مدرسية تصل إلى المنزل. المنصة توفر اختبارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومراجعة شاملة بعد كل محاضرة. الأسعار المتوسطة 125,000 دينار، الرابع والخامس العلمي 150,000 دينار، السادس العلمي 250,000 دينار للسنة الكاملة. التسجيل عبر تطبيق نوفا إكس أو أب ستور أو جوجل بلاي من خلال التليجرام والواتساب 0778833395 والتليجرام AHIS21. نوفا إكس، خيارك الأمثل.
5: الصيف اقترب وهاتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد. شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيش بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد FM.

أهلا بكم من جديد إلى موجز الأنباء من رشيد أفهم. رئيس الجمهورية: بناء وطن قوي لا يكتمل إلا ببيئة سليمة وآمنة. الحكومة العراقية أيلول من عام 2026 سيكون نهاية وجود التحالف الدولي في العراق. الحكومة العراقية: رئيس الوزراء يتابع ملف محطات الوقود شخصيا وسيتم تزويدها بالبنزين. مستشار الأمن القومي في دفع العراقي رسوم مرور من مضيق هرمز. استنفار في الأنبار لمواجهة موجة مائية جديدة قادمة من سوريا. شرطة الكرخ تطيح بعصابة محمد الأسود المتخصصة بسرقة الدراجات النارية. الأمن الوطني يوجه ضربة لتجار المخدرات ويضبط أسلحة وأموالا في بغداد. حماس تعلن انطلاق جولة مفاوضات جديدة في القاهرة لاستكمال اتفاق وقف إطلاق النار. تقرير البنتاغون يرفع تهديد التجسس الإسرائيلي على أمريكا إلى أعلى درجة. رويترز: القوات الأمريكية هاجمت مواقع ساحلية في إيران. طقس العراق: غبار وارتفاع لدرجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار بإمكانكم زيارة موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في رعاية الله.

0: السيارات صارت كلش هواية، بس خليك ويا الكوري الأصلي أكيد كي جي أم، بعروض كلش مغرية بالنقد والأقساط وما بها أي تعقيد. زورونا في بغداد الرصافة كرادة خارج مقابل نادي الهندية، أو الكرخ شارع مطار المثنى مقابل جسر الشالشية الجديد. للاستفسار الاتصال على الرقم 6677. كي جي أم العراق، استمتع بكل ثقة.
1: يا معود، شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
2: اي والله بس عفوا، منو انت؟
1: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصه، وهي اول شاشه موبايل بالعالم بميزه حمايه الخصوصيه. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 الترا، وخلي شاشتك لك مو اللي بصفك.
3: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد. شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي أي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
4: يوصل أكيد،
0: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن.
4: أعلن. أعلن.
0: على الرشيد.
4: على الرشيد.
0: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600، أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
5: رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
6: هذا مصير لتيارة، يبقى على سوالفوي ويبطله.
5: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
7: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
5: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
8: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
5: نصف القمر معي أنا مهيمن الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد. أف أم. بعدك ضايج؟ اسمع هاي الرشيد أف أم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 11:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: الصيف اقترب وهاتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
2: السيارات صارت كلش هواية، بس خليك ويا الكوري الأصلي أكيد كي جي ام، بعروض كلش مغرية بالنقد والأقساط وما بها أي تعقيد. زورونا في بغداد الرصافة كرادة خارج مقابل نادي الهندية، أو الكرخ شارع مطار المثنى مقابل جسر الشالشية الجديد. للاستفسار الاتصال على الرقم 6677. كي جي ام العراق، استمتع بكل ثقة.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: الرشيد FM 24 ساعة

0: الرشيد اف ام المود مودك
1: شويه وراجعين خليكم متواصلين شويه وراجعين الرشيد وياكم.
2: انها الثانية عشر بتوقيت الرشيد اف ام. نشرة الأخبار من الرشيد اف ام.

رئيس الجمهورية بناء وطن قوي لا يكتمل إلا ببيئة سليمة وآمنة. الحكومة العراقية أيلول من عام 2026 سيكون نهاية وجود التحالف الدولي في العراق. مستشار الأمن القومي ينفي دفع العراق رسوم مرور من مضي

صديقي رب الساعة. قال رئيس الجمهورية نزار أميدي في منشور على حسابه بمنصة إكس: في يوم البيئة العالمي نجدد التزامنا بدعم كل المبادرات التي تسهم في حماية البيئة وتعزيز التنمية المستدامة. وأكدنا بناء وطن قوي لا يكتمل إلا ببيئة سليمة وآمنة، وأن مستقبل العراق يبدأ من الحفاظ على أرضه ومياهه وهوائه. أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية أن العراق بلد كامل السيادة، وسلطته العليا لا تخضع لإرادات داخلية وإملاءات خارجية، فيما أشار إلى أن أيلول من عام 2026 سيكون نهاية وجود التحالف الدولي في العراق. وقال إن حكومة رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي قدمت منهاجا وزاريا واضحا يتصدره تعزيز السيادة الوطنية. نفى مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي دفع العراق رسوم مرور إلى إيران عبر مضيق هرمز. وقال الأعرجي في تدوينة له على منصة إكس أنه سبق وأن أعلنت إيران أن العراق مستثنى من إجراءات المرور بمضيق هرمز، مؤكدا أن الحديث عن دفع العراق لرسوم المرور ادعاء باطل وعار عن الصحة. أعلنت مديرية الدفاع المدني عن استكمال استعداداتها البشرية واللوجستية والفنية كافة، واضعا خطة طوارئ متكاملة لتأمين المناطق المحاذية لحوض نهر الفرات في محافظة الأنبار عقب ورود إشعارات بوجود موجة مائية جديدة قادمة من الأراضي السورية. وقال مدير قسم العلاقات والإعلام في المديرية نؤاس صباح شاكر إن جهود المديرية تتركز حاليا على حماية المواطنين وممتلكاتهم في المناطق المعرضة لارتفاع مناسيب المياه. ذكر جهاز الأمن الوطني في بيان أنه ضمن جهوده المتواصلة لملاحقة شبكات الإتجار بالمخدرات تمكن جهاز الأمن الوطني وبعد استحصال الموافقات القضائية اللازمة من إلقاء القبض على متهمين اثنين في بغداد يتاجران بالمواد المخدرة. وأضاف أن العملية جاءت بعد جهد استخباري دقيق ومتابعة ميدانية مكثفة لتحركات المتهمين أسفرت عن نصب كمين محكم أفضى إلى اعتقالهما. كتم هذه النشرة تذكير بعناوينها. رئيس الجمهورية: بناء وطن قوي لا يكتمل إلا ببيئة سليمة وآمنة. الحكومة العراقية أيلول من عام 2026 سيكون نهاية وجود التحالف الدولي في العراق. مستشار الأمن القومي في دفع العراق رسوم مرور من مضيق هرمز. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: منصة نوفا إكس التعليمية من الأول المتوسط وحتى السادس العلمي. باكج متكامل يشمل الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، اللغة العربية واللغة الإنجليزية. ومع التسجيل يحصل الطالب على ملازم كاملة وحقيبة مدرسية تصل إلى المنزل. المنصة توفر اختبارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومراجعة شاملة بعد كل محاضرة. الأسعار المتوسطة 125,000 دينار، الرابع والخامس العلمي 150,000 دينار، السادس العلمي 250,000 دينار للسنة الكاملة. التسجيل عبر تطبيق نوفا إكس أو أب ستور أو جوجل بلاي من خلال التليجرام والواتساب 0773-83-395 والتليجرام AHIS21. نوفا إكس، خيارك الأمثل.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 0780-55-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
1: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. آني وانتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصبح.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 12:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: الصيف اقترب وهاتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد. شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل

0: بي ازدحام وبي معاملات وبي ناس ما تعرف السوق.
1: اصعد بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
3: كم بدك؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان، برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك.
6: الله يحفظك.
5: انت مشو يعني
7: اغاني اغاني واكثر الرشيد اف ام. الرشيد اف ام.

الجمعية يا رب إن شاء الله تكونون بأحسن حال. استمعوا لأغنيتي الجديدة بعنوان نسمع أغاني، أخوكم الفنان محمود الشاعري، وهاي الأغنية حصريا إلى إذاعة الرشيد. تحياتي.

باغر مع عبير البياتي. بعد قليل الرشيد اف ام اذاعتك ثبتها.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. رئيس الجمهورية بناء وطن قوي لا يكتمل إلا ببيئة سليمة مؤهلة. الحكومة العراقية أيلول من عام 2026 سيكون نهاية وجود التحالف الدولي في العراق. الحكومة العراقية رئيس الوزراء يتابع ملف محطات الوقود شخصيا وسيتم تزويدها بالبنزين. مستشار الأمن القومي في دفع العراق رسوم مرور من مضيق هرمز. استنفار في الأنبار لمواجهة موجة مائية جديدة قادمة من سوريا. شرطة الكرخ تضيح بعصابة محمد الأسود المتخصصة بسرقة الدراجات النارية. الأمن الوطني يوجه ضربة لتجار المخدرات ويضبط أسلحة وأموالا في بغداد. عون بعد استهداف إسرائيل الجيش اللبناني. لبنان لن يتهاون بحماية أرضه وشعبه. حماس تعلن انطلاق جولة مفاوضات جديدة في القاهرة لاستكمال اتفاق وقف إطلاق النار. تقرير البنتاغون يرفع تهديد التجسس الإسرائيلي على أمريكا إلى أعلى درجة. طقس العراق غبار وارتفاع بدرجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من

زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعة، في أمان الله.

0: الصيف اقترب وهاتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
1: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
3: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

يا مساء الخير، مساء الورد، مساءكم جميل ولطيف لكل من دي يسمعنا ويتابعنا عبر أثيرنا 91.5 FM راديو الرشيد.

0: أكيد راح أكون وياكم موجودة بالأعداد وتقديم عبير بياتي، وطبعا يرافقني بالإخراج عمار كامل.
1: من رخصة النسوان بس انتي حلوة،

إذا المستمعين أكيد خلونا نبلش بحلقة اليوم. تحية لكل اللي يسمعونا إذا كان عبر أثيرنا 91.5 FM أو إذا كان عبر تطبيقنا الخاص بالهواتف الذكية بالنظامين الأندرويد والآي أو إس باسم راديو الرشيد. وتحية اللي يشوفونا عبر بثنا المباشر على صفحتنا بالتليجرام باسم شنو؟ باسم إذاعة الرشيد. لا متأقلمة ما فتحت بعدني بصفحتي. يوم خلينا نشوف والله خلينا نشوف شنو راح يصير.

تذكريني بكر، تحياتي لك عيوني. يلا إذن خلونا نبلش بحلقة اليوم وسؤال حلقة اليوم. شنو أكثر يعني نصيحة تسمعها تقولها أنت بس هي غير مطبقة؟ يعني هو مثلا حد يجلسك واشتري بيت القهوة قالا، يعني نصيحة لكم طاوة من لا، نصيحة تسمعها أنت أو أنت تقولها لكن أنت ما مطبقها. شنو هي أكثر نصيحة يقولوها الناس أو يكرروها لكن هي غير مطبقة؟ خلونا نسمع. أرقامنا 0780211415 و0780216117 آسيا سيل 0770111415.

0: يلا ناخذ اول الو ويانا. الو الو الو الو
1: الو السلام عليكم.
0: اهلا. عليكم السلام.
1: شلونك
0: اليوم؟ مبكر محمد، اول اتصال.
1: اي تحياتي لك، تحياتي للمخرج.
0: هلا والله، شلونك؟
1: والله الحمد لله. طبعا اغنيه هسه ما طلعها كلش حلوه.
0: اي بالبدايه قصدك؟
1: اي هاي اهديها لك.
0: شكرا، في دول عينك، تسلم.
1: اي يعني انت صوتك ما يحتاج قهوه.
0: اشكرك. شنو هاي؟ شنو اليوم محمد؟ هاي
1: نعم.
0: هاي شنو اليوم انت؟ شنو اليوم؟
1: ايه.
0: يلا محمد قول لي، شنو اكثر نصيحه تسمعها يعني انت تقولها، خلينا نقول او الاخرين يكرروها بس هي ما مطبقه؟
1: سوي لك ميزانيه من تستلم راتب، قسم الراتب، سوي كذا، خلي لك جزء من عنده ضمه.
0: اي هاي انت تقول للاخرين لو هم يقولوا لك يا هم ما مطبقين.
1: هم يقولوا لي يا، بس بالتالي هم اصلا هذني ما مسويهن ابد.
0: غير مطبقه، اللي هي انه
1: غير مطبقه
0: تسوي ميزانيه إيه. معينه لراتبك إيه. او لدخلك اللي
1: يعني من تسمعين تقولي والله صحيح. جاهزين، بس لما تسمعين تقولي والله صحيح، ولما ترجعين تكتشفين انه هذا الشخص اصلا هو كل شيء ما مسوي.
0: اوكي هاي هذا
1: بس مجرد حبر على ورق.
0: تمام، شكرا لك. نعم. اكيد نورتنا. شكرا،
1: تحياتي
0: لك، اشكرك جزيلا. عمار انت شو صاير تشاركنا بالبرامج؟ ما تطي رايك يا ترى، ليش تخاف من العين؟ فكرك. يلا الو الو الو. شكرا خضر، عيوني تسلم. الو
2: مرحبا.
0: اهلا،
2: شلون جون فيه؟
0: هلا والله،
2: تتعب يا ريال البياتي محترمة.
0: عيني الحمد لله على السلامة.
2: شلون الأمور؟ الله يسلمك.
0: شنو هاي السفرة الطويلة؟
2: لا عدة سفرات مو واحدة.
0: اوكي يعني رحال كنت.
2: بالضبط
0: بالضبط. هو ده. شنو اخبارك ابو هنين؟ ان شاء الله بخير.
2: والله على بال الحمد لله. شلون ابو علاوي مخرجنا الكبير؟
0: زين، يزهو بالنصر
2: ان شاء الله.
0: يلا حكينا ابو هيلين، شنو اكثر نصيحه تسمعها او انت تقولها بس ما نطبقها؟ خلينا نقول
2: موضوع السياقه بالشارع، لا تتعصب لا تنغث. اي واحد يقول الاخ اي اذا تصعد صدر اي واحد يقول لا تتعصب ما تسوى معه لا تنغث على الشارع.
0: اي بس اذا تصعد وياه تلقاه هو نار وشرار.
2: اي بالضبط، اصعد وياه واذا يصعد ويصعد وياي لا على كيفك.
0: اي وانت همات يعني متاكد ان انت هم نفس الحاله، هم تقول لهم على كيفك وكذا، بس بالنسبه السوق يختلف الوضع.
2: يعني هو شارع يغث بصراحه يعني.
0: اي والله يغث يا اخي.
2: اي يعني
0: والله يغث،
2: اكثر شيء بالسياقه
0: والله يغث.
2: اي والله تعبير من خلال برنامجي نسلم على المستمعين دائمين الاتصال اللي هم
0: اي
2: محمد الخابر، ابو وفاء، ابو عبير، وسام، محمد كندا، علاوي، منير، وميض، امير، نعيم، حيدر، من
0: ترى هوايه تعرف يعني حتخلص الساعه.
2: وشكرا.
0: بس دوليد باقي راح يزعلون كومو عندنا بعد.
2: عدلي انت يا
0: لا ما لي علاقه، انت اللي مقدم التحايه فخليهم.

0: إذا ما عليك شعلي يا إن شاء علي.
1: تمام.
0: طيب
1: أوكي،
0: تحياتي. إيه
1: أنت
0: ها هي لو بعدك.
1: تحياتي أمتي. لا شكرا، هاي
0: هلا والله نورتنا،
1: هلا والله،
0: أهلا
1: شكرا.
0: تحياتي لك، أكيد نورتنا، شكرا. يلا نروح نسمع جديد لكاظم الساهر ونرجع.

0: إذن مستمعين بعدنا متواصلين وياكم وعدنا اتصال جديد. ألو
1: مساء الخير.
0: مساء الورد عيوني. ألو
1: ألو
0: الله يسلمك.
1: عليكم.
0: عليكم السلام. هلا والله
1: الله يسلمك
0: عيوني مية هلا. من وياي؟
1: وياك عمر.
0: عمر أهلا يا عمر، شنو أخبارك؟
1: مستمع قديم الله يسلمك. مستمع قديم أول ما بديتي بلشتي بثلاثة بعد سنتين.
0: عيوني أهلا وسهلا. يعني صار لك شقد؟ صار لك 5 سنوات ويانا.
1: إيه
0: وهسه الله قررت تخابرني شنو هاي؟
1: لا لا دائما أخابر عمر النعيمي.
0: ها عمر النعيمي أهلا وسهلا. عبالي متقول مستمع ما دام هاي الكليشة مال مستمع قديم أول مرة اتصل دائما أسمعها فعبالي راح تكملها هيك.
1: لا لا دائما اتصل بس يعني مو هواية صراحة.
0: نورتنا عيون. لا الاسم مار علي. أهلا وسهلا.
1: على راسي.
0: يلا عمر قل لي شنو النصيحة اللي أنت تقولها أو تسمعها من الآخرين بس هي غير مطبقة؟
1: والله أسمع يعني أكثر شيء من الأصدقاء. أنا عندي سيارة يعني قديمة 2012.
0: طيب.
1: فدائما يقولوا لي ليش ما تشتري فلان سيارة بي واي دي أو كذا شيء.
0: زين.
1: يابا أقول لهم أنا أعتبر مفلس هذا يعني قديم.
0: زين.
1: أنت قلولي فدائما عادي نصحون يعني بس لا اشتري هالسيارة يا بس يعني أنت وقتكم قلولي
0: زين
1: مثلا وعدكم ثانية يشتريها صحيح وغلط.
0: صحيح طبعا أكيد.
1: فدائما
0: النصيحة تنقال لك دائما. زين هم مطبقين يعني هم يبدلون سياراتهم؟
1: يعني سألت سؤال نفس السؤال لي ولد مرة من المرات على العلم هو موظف وهاي.
0: طيب.
1: فقلت له انت ليش ما تبدل سيارتك؟ كم عندك 2015؟ قال انا انتظرك تقول لي لا
0: يعني نفس الشيء.
1: نفس الجواب جواب.
0: طيب يا عمر اتمنى لك يوم حلو ان شاء الله والله يرزقك وتبدلت لك. عيوني انت مع الف سلام. محمد موسى مساءك خير عيوني. هاي منو؟ اني؟ شدي؟ لا قزوز؟ جي كلاس. والله ما احبها. والله ما احب سيارة جي كلاس. والله والله والله ما احبها بعد. ما ادري احس يعني ما ادري. يلا المهم الو خلينا نطلع من هذا الموضوع. الو لا انت تعرف انا يا سيارة احبها. الو
2: جديد مساء جديد.
0: طويل.
2: اهلا وسهلا. انا هم ما احبها بس اخوي ما ينطيني بيها فره.
0: وانا ما

0: والله ما احبها جديات يعني من ناحيه الضحكون عليه يلا سوي تقدر لا والله بس صدق ما احبها ما ادري
1: والله العظيم كل ما اشوفها اتذكر ما يوه مال
0: مع انه احبها مو شاب بس ما ادري احب هاي ما ادري
1: اي والله لعبتها هاي لاند روفر ظل ليها ويا سلام
0: شفت؟
1: اي والله
0: شلونك شخب نقعد من النوم؟
1: سعيد ست عبيد الله يسلمك الصبح والله العظيم والله
0: شنو اخبارك امورك؟
1: الحمد لله ست عبيد جميله
0: ماكو شيء نورتنا عيوني 100
1: خطيه استاذ عمار يريد تمن مال حصه بس حيخبرني شو اسم هاي هاي مال يعني
0: اصدق
1: قول لي مال حصه اريد
0: تريد لو يريد لو يريد يبيع لك اكو فرق
1: لا لا هو يريد
0: لا هو يقول عندي زايدر دبيعه
1: والله عم حيخبرني هذا لو باقي
2: عصر ترى انت موعدني بجي صار لك شهر
3: بس هاي
1: اسمع
3: باشر تنزل للمحترين احلى جي تور بالسوق ولا اقول لك نختار اللون الخمري حتى تصير خمريه وراك بالخمريه
2: جي تور شنو؟
3: ها؟
2: انا صعد جي تور شبيك بيبي؟
3: شبيك جي تور يما تشكشك مولد عوار راكبين جي تور ما تقول ليش السالفه؟
0: اي انا احب الجيتار شفت هو
1: ده
0: يتحرش بي انا احب الجيتار امانه
1: لا, لا هو هو يريد يشتري جيتار هاي هي بداخل على قبل ما انت تريديها هي بنفسه فيش ايه. دي يروج لها
0: يقول لا ما احبها تعرف يعني هو شويه طبقه برجوازيه ما يريد يقول ما احب الجيتار صيني
1: ثقيل غير حلو الثقيل يعني والله العظيم ما يتعب
0: امير شنو اكثر نصيحه تسمعها وانت تقولها بس هي غير مطبقه ايه.
1: والله يعني ذاك يوم صارت انه اثنين دا يتعاركون بالشارع صار قدامي كسر عليه وهذا كسر عليه وهذا نزل يفور عليه
0: زين
1: فانا يعني كنت واقف وراهم فنزلت اشارك انه ادى فاككهم فهذا اقول له والله راح يصير بك سكر ضغط وذاك يعيط ففاككتهم قلت له والله ما تسوى هاي
0: ايه؟
1: فمره صار عندي موقف هون يعني جمرت هي هاي دائما صارت بيا مرتين
0: ايه؟
1: وانا شايف نفسي انه هيجي
0: هي ايه؟
1: باللحظه واحد شوف يفقد
0: صحيح.
1: يصير عصبي نار
0: ويوقف ممكن يحكي شيء ولانه مو اكو مثل يقول لك الايده بالماء مو مثل ما ايده بالنار
1: فانت
0: ممكن تجي تقول نصيحه انه على كيفك وكذا بس اذا صار وياك الموقف يختلف لان انت بذاك الوقت انت بنص اعصابك وهيك شيء وهاي
1: واحد يعني ينفع صدق خاصه بالسيارات انه اذا واحد كسر او دق هورن هو يزعج يعني ما اعرف انا عندي صديق وياي كلش بارد يخبل
0: اكو ناس يعني هم اكو ناس هو ما يقدر يعني اذا مو كل خمس دقائق داق الهورن ما يقدر ما يسيطر على نفسه يعني مرات تتعجب على اللي مثلا واقفين احنا ترافيك اوكي اقصد انه اكو مرور وموقف السير انت تدق هورن بهاي الطريقه الفظيعه عشان راح يفتح لك الطريق لا اعذرني اكو وقت معين راح يفتح لك اياها فما لها داعي
1: استاذ عمار يعني بالتناجحه ايش ما درينا احنا
0: ها
1: يجوز مثل بالاستاذ عمار بالتناجحه كل شيء يصير
0: كل شيء يصير اكيد طبعا
1: زين الله يخلي ابنه حياتي إليك
0: لا والله اسمع اسمع شقاوتي المنطقه يقولوا ما نقدر نرسب بنتي غير فضحه
1: ايوه غير طاغي هذا خلي روحي باي سوي لنا شيء
0: تحياتي لك اكيد نورتنا شكرا

0: يلا اتصال جديد. الو
1: الو مساء الخير.
0: مساء النور عيوني. هلا والله.
1: مساء الخير عليك وعلى السيد المخرج المحترم وجميع المستمعين.
0: اشكرك نورتنا والله.
1: ابو حمود زيونسك.
0: هلا يا ابو حمود، ايش اخبارك؟
1: الحمد لله. ست نصيحتي اول شيء

0: نصيحة وبعدين أقول لك النصيحة الثانية ناخذها.
1: يلا تفضل.
0: النصيحة لا تبدل ذهن يعني مال سيارتك إذا من شخص ما تعرفه.
1: أوكي هاي أنت نصيحة تنقال إلك لو أنت تقدمها هسه.
0: لا أقدمها هسه.
1: ليش صاير وياك الظهر؟
0: والله ست هم خذ الدهن وجو حار وتمشي تمشي وقامت السيارة مالتي.
1: أيابي.
0: يعني رحت للفيتر سألته قال الأغلب الدهون بالشارع حتى الموجودة هاي 35 وهي هاي الأسعار
1: إيه؟
0: يقول هاي كلها مخشوشة.
1: طيب.
0: شنو ست يعني مكاين الجو حار كلش ومسافات بعيدة لازم السيارة تتوقف وترج ماي ونوعية دهن زين يلا.
1: اوكي هاي نصيحتك تتقدمها تمام. هسه قولي شنو النصيحة شنو النصيحة اللي دائما تسمعها او انت تقولها بس هي غير مطبقة نهائيا؟
0: ست بحكم شغلة بالسيارات وبالمعارض لا تداين فلوس.
1: اي لا تداين فلوس ترجع تداين. انت ابو معرض؟
0: ماكو بالسيارات. اي ست مو تدرين بيه؟
1: ابو معرض.
0: معرض الزيونة.
1: شلونكم؟ شو اخباركم؟
0: والله ست الصيني دمر السوق.
1: لا تحكي على الصيني رجاء. ولو انا يعني سيارتي مو صيني بس انا لان احب الجيتور فما احب احد يحكي على الصيني.
0: البي واي دي دمر السوق.
1: اي شلون اسوق السيارات امانه؟
0: ست نازل هوال.
1: نازل صدق؟
0: اي والله.
1: يعني شو مدى اشوف هذا النزول؟
0: اكو سيارات العاليه اقل شيء نزلت 50 ورقه.
1: صدق؟
0: اي والقران.
1: يعني انسان اللي ابيع سهايه انساها ما ابيعها.
0: شنو هي سيارتي؟
1: شنو هي سيارتي؟ سيليتوس كي
0: يا موديل.
1: يا موديل عمر سيارتي لا
0: شلون
1: 23 اي ما ماشيه سيارة بنية باع دائما. انا سامعتكم انتوا اهل المعارض ماكم تريدون تقشرون على واحد. تقول له هاي سيارة ماما سيارة بنية روح وخذها وانت مغمض.
0: انت ماكو بين طخات بيها صبغ بيها هاي بيها
1: لا لا لا لا الحمد لله.
0: هو قصدي سيارة باع السيارة مو تتقيم بس نوع
1: زين.
0: تتقيم الحادث تتقيم الطبق تتقيم الموديل.
1: اي يعني بيها هوايه اشياء.
0: اقول لك شغله اكو عالم تاخذ سيارات عاليه وتشتغل بيها بني
1: زين
0: بلي
1: اي صحيح فعلا. طيب
0: اشياء هوايه وتجيك وكذا فامور بيها هواي سيارات.
1: من الاشياء اللي تسمعها دائما وهي غير مطبقه عندهم هماتين من يجي يقول لك مثلا خلينا نقول ابو معرض ثاني يقول لك لا تداين العالم او لا تخلي فلوس على السياره وتبيعها هيك شيء خلينا نقول.
0: اي والله صدق ان شاء الله يعني عالم يعني مو الكل بس اكو عالم ما عندها اي كلمه
1: صحيح فعلا.
0: يعني مثلا يعطيك موعد مثلا يقول لك راس الشهر والله العظيم والسياره بنفسي يعني ما تنحرجين صار
1: صح
0: وما تحاولين السياره باسمه ويروح والروح اروحه والله العظيم مره ست واحد اخذ من عندي فلوس سنتين يلا جاني وجاني مو جاني على التحويل.
1: اها
0: وانا غلطت
1: يعني
0: هو جاني
1: اقول لك هو يعني يروح يفتر مرجعه عليك اذا كنت ما محول السياره سوري بس هي قصدك انه التاخير بالوقت او التاخير بالكلام
0: طبعا على باب الله
1: صحيح
0: طيب تاخذي ابيع السياره ورا سنتين تجيني على تحويل
1: صحيح. طيب ابو حمود يعني كلش اشكر اتصالك نورتنا
0: ونالك
1: يوم حلو ان شاء الله تحيات. شكرا
0: يا ربي يحفظك يا ربي
1: الله يسلمك عيوني هلا والله باي باي. الو الو الو
2: يا من تعصين
1: ما حد احتجاز شاي المونتر هاي وجايب بي واي دي علي قيس التشو من اخت البي واي دي شوي تكبرت علينا تغيرت شلونك انت
2: تحياتي ست الغاليه اختي العيينه استعير البيات الذهب المتاري لك
1: في دول عينك علاوي شو اخبارك؟
2: والله الحمد لله والله ما
1: بي اراضي
2: انا
1: ست عبير
2: حتى
1: طيب عمي لو ندريك ما داعي لك وتاخذ يعني سياره ثانيه جديده هاي شنو هاي
2: والله عطى تحيات العمار الذهب
1: تحيات عمار لك والله صار لنا فتره ما سامعين صوتك حتى يعني على طول
2: والله مليحه
1: شلون
2: مليحه يومك اقلب كراوين من يوصل كله مليحه
1: طيب يا رب دائما تكون بخير علاوي
2: رحم الله دشوقت عزيزة إن شاء الله
1: فتوى العينك علي شنو النصيحة اللي تسمعها أو يعني أنت تقولها بس هي غير مطبقة عمر شو يطلعني عن الهواء
2: هم كانوا يقولون بدل سيارتك
1: أي
2: والسيارة بدلتها
1: أي
2: وهسه يقول لي هسه قام هون يقول لي بتلع عمي سيارة عالمية البيوت.
1: اي هاي مثل اللي يجيب له يخلص طفل قال لك يا بد يجيب له اخو ثاني من حال حال السيارات. تجيب له اخو ثاني.
2: سيارة عالمية الله شاهد مال اوادم البشر.
1: لا تسوي دعاية من يلا تجيب $1,500 يلا.
2: ايه عجيب انا قلت.
1: طيب تحياتي لك علاوة اتمنى لك ان شاء الله صحة وسلامة توصل بسلامة. شكرا مع الف سلامة.
2: واسف على القطع.
1: لا يا قلبي المهم انه انت بخير وبسلامة. تحياتي
2: مع السلامة خيتي ماسك.
1: انت سمعت ايش قلت انا فنك والله ما سمعت. لا قلت تحياتي.

0: يلا عندنا اتصال جديد. الو الو الو
1: الو مساء الخير.
0: مساء النور.
1: هلا عبير، تحياتي لك، تحياتي المخرج.
0: هلا والله،
1: الله يسلمك ويخليك عيوني عندي.
0: نورتنا.
1: ما اعرف ليش احس الرانج تلوك لي اكثر يعني.
0: ايابه
1: اي أيوة والله ما اعرف اتخيل يعني شيء.
0: شكرا شكرا،
1: يعني هي حلوه يعني وغاليه و
0: وبعد
1: هاي
0: بابا على الغير.

0: والله
1: اقول لك ترى هاي كتم افواه
2: احب اني مو بديا.
1: انت هم صير يعني صار احسن من عنده اخذ الكلام الحلو من الاغنيه عوف كلمه كذاب هاي عوفها اوكي
0: تمام
1: اي يعني اخذ الاشياء من غير جانب خليه هو
0: ان شاء الله ان شاء الله.
1: وسام شنو النصيحه
0: الاولى لو الثانيه
1: يعني شنو الاولى عندك اثنين نصيحتين
0: لا مو انت قلتي وحده نحكيها ما نطبقها
1: لا لا لا لا اي وحده يعني بس وحده اريد انت مثلا يلا خلينا نقول تحكيها انت وما تطبقها ما يخالف قول لي شنو النصيحه اللي انت
0: تحكيها لازم نواس شخص لازم الشخص خسران

0: ضايق عنده مشكله واواسي معود لا تضوج ما تسوى لا تنطهر ما شنو لان انا ما اطبخ انا راح اسوي نفس دوره من يصير بي نفس الموقف بالضبط
1: اوكي
0: هذا الاداء احكي مجرد مواساه كل انت اسوي انطهر واضوج وافكر و... والهم ياكلني وكل كل اسوي طبعا
1: بسم الله عليك من الهم عيوني بسم الله عليك من الهم على العلاج ذاك من
0: لا مبشر يعني بسم
1: الله عليك بسم الله عليك يخطيك الهم ان شاء الله يجي يوصل يمك ويعبرك على عنا دام
0: تقول عمرك الله يحفظك ان شاء الله
1: زين النصيحه اللي تنقال لك وما مطبقيها
0: نعم
1: نصيحه تنقال لك وهم ما مطبقيها
0: نصيحه كمان انا عبالي انا اقولها وانا اطبقها مثلا
1: لا يعني اكو مثلا واحد يجي ينصحك وانت تتبوع على حاله وما يعني هو ما مطبقها او ما مسويها
0: عندي كم واحد وياي بالدوام هم يقولون اي اطلع تونس روحي معود مثلا شنو وهو والله العظيم دينار ما يطلعه احتمال لان الزوجين عندهم مسؤوليه وبيت وهاي ما اعرف يعني بس هو يعني هيك يعني هيك ايده ما ما ما ما يصفنا دينار صراحه
1: اي عندنا هذا النمو عندنا
0: يعني ما اعرف ليش عندنا هذا النمو معود اطلع انا خلصانه ما شنو شوف اخو تناقض الموضوع
1: اوكي عندنا هذا النموذج عندنا
0: انا عندي كم واحد بصراحه وما احب انه فشل ما قلت ثلاثه ما في يوم شفت طالع المكان هيك جدا قريب يعني مو فد شيء مكان اي
1: اوكي أنا كلش أشكرك وسام أتمنى لك يوم حلو جميل لطيف إن شاء الله شكرا لك باي باي يلا اتصال ألو يبا احكي بحقه فت كلام حلو خطأ هم واحد يكسب ثوابي

اوكي مستمعينا اكيد بعدنا اي مرات والله ما ادري شلون تنضرب براسك ما ادري ايش يصير فيك. تحية لكم مستمعينا اكيد بعدنا متواصلين وياكم ببرنامج عوف الرجال. عوفة امير عوفة دا اقرا هذا عوفة صدق كذب عمار. وردة مال الله حمامه.

0: تحياتي لك، شكرا جزيلا. يلا عندنا الو.
1: الو، مساء الخير.
0: مساء الورد.
1: الو عزيز، شلونك؟
0: هلا والله،
1: تحياتي لك يا ولد.
0: شلونك انت؟
1: وبداية اسبوع حلو عليكم، ان شاء الله كل ايجابيه.
0: شكرا.
1: يعني المستمعين، شوف عبير اذا غفلهم يضوجون عمار، ان شاء الله تجي 26 تاهو.
0: منو عمار؟
1: 26.
0: ايه والله تجي هسه، هيك بغمضة عين تجي، بس هو اسم الله عليك يعني يخاف على فلوسه، ما ادري منظامه
1: كذي. لك ان شاء الله 26. ايه لك 26. ايه ان شاء الله نتمناك.
0: هاي طموحك انت، هذا عينك على اخوك، هاي طموحك.
1: لا يا ابو، مو طموحي.
0: ها
1: اصل يا مستمع يطلع يقول لك ان شاء الله عندك تملك كنيسه، ان شاء الله انا متمناك الخير. شنو السالفه؟
0: يعني انت تريد تكسب ثواب عم؟ يلا ماشي، افتهمتك.
1: هسه انت مو يا والله قاعد نتمناك الخير يا عبري، شنو السالفه؟
0: هسه الي لو العمار ما بدي افتهم، الي لو العمار الخير.
1: لا المستمعين دا يقولوا لك هذا الشيء قصدهم يضوجون عمار.
0: ايه لا ليش، هم اهم يتمنوا لي الخير.
1: يلا
0: وجدتي المهم سيف، عديها قلب الورقه. شلونك سيف، شنو اخبارك؟
1: يلا يلا يا عادي، يلا عادي استحقار.
0: سيف، شنو النصيحه اللي تنقال او انت تقولها بس هي غير مطبقه؟
1: والله النصيحه يعني انا اقولها،
0: هسه يقولوا لك اياها انت تقولها بس هي غير مطبقه، تشوفها ما يعني اذا واحد يجي يقول لك اياها تبوع على نفسه تلقاها ما مطبقه، او انت تقولها وانت اصلا ما مطبقها.
1: يعني مرات اكو اصدقائي مقربين لي وقرايبي
0: زين،
1: ايش اذا ينصحوني يلا ان شاء الله تتزوج او تزوج وصار عندك عائله زين، وباو عليه هو نفس الحاله بعده عزابي ما متزوج،
0: مو يريد ورطك
1: زين. هذا مثل اي مثل هذا يعلمني على الصلاه وما يصلي والله. اي والله العقل
0: مو يريد يعني يخليك انت بوجه الحرب ونشوف يعني تجربه
1: ما امانه. هو ده اقول له انصح نفسك انت اولا
0: وانت انصح. الحمد لله انا نصحت بالزواج وانا متزوجه وعندي طفله واموري تمام.
1: لا لا مو يهمك الموضوع عبيد، مو يهمك الموضوع.
0: يعني اتمنى لك ان شاء الله الزواج، يعني شو كان
1: المسحه اتقبل النصيحه. لا لا مو قصدي عليك، اقول هذول اصدقاء يوميا على الموال بيحكون وياي.
0: اي
1: قلت له حبيبي انصح روحك انت
0: زين،
1: يعني انت اكبر من عندي وبعدك لحد الان ما متزوج، شلون تنصحني بهاي النصيحه؟
0: اوكي، اذا النصيحه اللي ممكن انه هي انت تسمعها شخصيا انه تزوج وكون عائله، لكن هو نفسه شخصا يعني ما مطبقها،
1: ما ماشي بهاي النصيحه، ما مطبقها يعني
0: ما مطبقها. طيب اني كلش اشكرك، نورتنا.
1: تحيات عبير يا ولد.
0: اهلا اهلا.
2: فد واحد زعلان علي، بس ما يهون علي زعله، فقلت اسوي له سمكه من هاي اللي يحبها حتى يرضى.
0: ايه
3: تملي سمكه،
0: تملي سمكه،
2: مو اني طامه سمكه بالثلاجه. من اللي صادها صيادنا الزعلان؟
0: ماما ورده مال الله.
2: من نوغاد راح اسميك ابو زعيله. ايه اضحك، شوفني سنونك الحلوه.
3: شنو قصدك؟ انا مو ادمي؟
2: يا ايش حد يقول عليك مخاش آدمي؟ ايش وين اكون مثلك؟
3: قومي قومي قومي، طلع السمكة خلت موح، انا احب اشوي من ايدي، قومي
2: يلا.
0: وردة مال الله. يلا يلا، عندنا اتصال لاغنيتي.
4: مساء الخير ابو الله.
0: اتصال. اهلا،
4: شلونك؟
0: الله يسلمك، انت شلونك؟
4: الحمد لله
0: يا رب بخير. شو صوتك ما يطمن بخير؟
4: لا والله زين الحمد لله. حمامة وردة مال الله،
0: حمامة وردة مال
3: وردة مال الله، حمامة وردة مال الله. انت ومحمد ومحمد وردة مال الله ومحمد
5: سعدي
3: الله وردة مال الله.
0: نورتنا، شنو اخبارك؟ يا رب بخير
4: والله الحمد لله زينين.
0: عيوني انت ان شاء الله عساك دائما بخير.
4: فالسالفة الثالثة أنا أحب أحكي لكم إياه.
0: أي قول.
4: فد ولد عندنا كردي مرانية.
0: زين.
4: واحد عندنا عربي من بغداد.
0: أوكي.
4: هذا لا يعرف عربي، أبو البغداد ما يعرف كردي.
0: أي.
4: وأبو الرانية ما يعرف عربي.
0: ما يعرف عربي، أوكي.
4: هذولا أصدقاء من يطلعون برا 24 ساعة يمشون سوا.
0: زين.
4: يعني واحد ما يفتهم
0: بالله. ليش هون يحكون بالاشاره درتين؟
4: بالاشاره واحد احنا شلون صايرين اصدقاء ما يفتهمون.
0: زين
4: ابو الكردي مسوي يريد يسوي تمن احمر من رازون، احنا بنزوني من سجننا
0: اي بالي،
4: ف يريد يقول له اسوي لك تمن احمر.
0: اي
4: يقول له يصيح كمال تعال عند ما بيجي على الباب يطلع تمن يابس يخلي بيده يقول له اي شنو؟
0: اي
4: يريد يقول له احمر ما يعرف شلون، مطلع الخاولي مالك خاولي احمر.
0: اوكي يقول له
4: امشي له قال شنو قال هذا هذا مش يا شله بالخاولي الاحمر يعني تمن احمر
0: يعني هذا التمر راح اسويه بهذا اللون. اوكي فهمت.
4: طيب سالفه قبل ثلاث ايام صارت تضحك فيها.
0: طيب شنو النصيحه اللي تسمعها انت تقولها بس هي غير مطبقه؟
4: لا انا حابه يعني تطبق نصيحتي يعني.
0: يعني اكو مثلا اكو احد ناصحك بنصيحه بس تشوفه هو ما مطبقها بحياته.
4: اي احد من الاصدقاء انا على مخدرات من الزمن احنا تورطنا اهلي.
0: طيب
4: فكنا قاعدين واحد ينصح الاخ واثنين قاعدين نتحاطى.
0: زين
4: هذا ينصح لي يقول لي عوفة. زين انت عوفة حتى انا ما عوفة.
0: مو هذا يريدك يعني عودي يشجعك انه انت تترك هذا الموضوع وتترك هذا الطريق حتى هو هم يتركه. بس شلون
4: انا ما شدعت له واحد ما حلت من البط. فعندي نصيحة يعني جدي نصيحتي للشباب أحد لا يتقرب على هاي الشغلة بالقرآن مصيره موتى.
0: عاشت إيدك فعلا يعني كان يقول لك اسمع المجرب يعني خصوصا بهذا الموضوع
4: تسأل حكيم
0: ولا تسأل حكيم. فعلا عاشت إيدك يعني كلش أشكر هاي النصيحة الحلوة شكرا عاشت إيدك. تحياتي إلك. شخباركم أهلا هيمني شلونك عيوني نورتنا. نسمع الأغنية الحلوة اللي أنا كلش أحبها بس هي مظلومة يعني. يلا نسمعها.

0: تحياتي لك هيمن. يلا ان شاء الله يعني اذا شويه مخرجنا اسم الله عليكم نفسيا احس, فاذا يعني قدرت استاذ عمار طلع لنا اغنيه عقيل العمران ما اريد تطلع شمس اذا قدرت يعني. هاي وهذا طلب من هيمن من اهلنا باربيل. تأمر امر هيمن, انا بالنسبه لي قلت تأمر امر, اما بقى استاذ عمار النحس هو كيف بعد. يلا عدنا ايش حالاتك انتوا الاستوديو مرتبين؟ شكرا خوش جماعه الاستوديو. يلا عدنا اتصال اخير بحلقه اليوم. الو
1: الو مساء الخير.
0: هلا نهاد شلونك؟
1: أنا سعبيلي شلون أخبارك؟
0: شنو أخبارك يا رب بخير؟
1: والله لا تفهمنا بخير,
0: نورتنا والله مية هلا
1: النورة بيجي سعبية.
0: يلا يا نهاد شنو النصيحة اللي تقولها تسمعها من أحد يقول لك إياها بس تشوف أنه يا ما مطبقها هو نفسه اللي قال لك إياها مثلا؟
1: يعني شخص يقول نصيحة وما يطبقها؟
0: يعني أكو نصائح نسمعها يومية بحياتنا عموما, ممكن واحد يقول لك إياها كنصيحة إلك بس تشوف أنه هو نفسه.
1: طيب مرات واحد يقول لي لا تتدخل في ملايينك.
0: نعم
1: لا تتدخل في ملايينك.
0: أوكي لا تتدخل بس تلقاه هو حاط خشمة بكل شيء
1: 24 ساعة.
0: طيب هاي النصيحة اللي دائما تسمعها. طيب أنت نصيحة تقولها وما مطبقها أنت بصراحة؟
1: أعمل خير دنياك.
0: شون؟
1: أعمل خيرا للدنيا كان دائما أسعى
0: لا أنا قلت ما مطبقها شيء تقوله للآخرين بس أنت ما مطبقه.
1: طيب
0: يعني مثلا مستمعين قالوا مرات مثلا نشوف واحد عصبي نقول له صر عصبي راح يصير لك كذا راح تنجلط, بس احنا من نصير بلحظة العصبية ممكن نفقد كل شيء. يعني هاي الأشياء يعني البسيطة
1: هاي صحيح هاي مال العصبية
0: هاي دقنة. أوكي يعني هاي أنت.
1: اي والله العظيم انا راح استفيد خاصه بالاوقات الاستفزاز بالصيف هذا الشيء.
0: طيب حلو
1: اي
0: انا كلش اشكرك.
1: يعني ولو طلب صغير
0: او اقول امرني امرني.
1: لا العفو العفو. اريد اغنيه تركيه على ذوقك على ذوق اخر المخرج
0: عيوني ان شاء الله. والله يعني اذا الوقت سمح واذا ما سمح ان شاء الله بعد البرنامج تسمعها. اوكي
1: ما دام تعاتي لها
0: ماشي. لا لا والله تعرف شوف الوقت قد ساعة 51 دقيقة يعني هو خلص برنامج فهمتني تأخر اتصال. عموما تحياتي لك أكيد نورتني أنا
1: كل شيء. شكرا جزيلا شكرا جزيلا.
0: نهاد كان هو آخر اتصال بحلقة اليوم. أكيد كان موضوع حلقة اليوم يقول أو سؤالي لكم شنو النصيحة اللي دائما ما تسمعها أو أنت تقولها لكن هي غير مطبقة, وأنا دا أحكي بالنصائح اللي هي تكون نصائح يعني نقولها يومية تعتبر مو فتشي درسنا أو قرينا أو هذا. لا أكو أشياء مرات ننصح بها الآخرين لكن إحنا نفسنا ما مطبقيها أو الآخرين يقولون إياها بس إحنا ما مطبقيها. آخر شيء ممكن أقوله لكم يمكن النصائح هي أسهل شيء نطيل الناس لكن صعب أصعب شيء ممكن إنه هو يكون إنه إحنا ما مطبقيها على نفسنا. واليوم من خلال اتصالاتكم أكيد اكتشفنا إنه كثير من الجمل اللي نرددها يوميا نعرف هي صحيحة لكن التطبيق يحتاج إلى قرار وإرادة أكثر من مجرد كلام. بالنهاية النصيحة الحقيقية مو اللي تنقال أكثر وإنما اللي تتحول إلى فعل. الكل يعرف شنو الصح لكن الفرق دائما مو بالمعرفة, الفرق بالتطبيق. فقبل ما ننصح غيرنا يمكن أحسن سؤال نسأل نفسنا إنه هل إحنا أصلاً نطبقين هاي النصيحة اللي أنا راح أقولها للآخرين ولا ما نطبقيها ومتأكدة؟

صحوا نفسكم بعدين الآخرين. تمام؟ قولوا تمام. شكرا لكل اللي تابعونا بحلقة اليوم، شكرا لكل اللي شاركونا إذا كان عبر الاتصال أو بكلماتكم الحلوة. آخر شيء تحيات عمار كامل لكم، وتحياتي باكر نفس الموعد ساعة واحدة. باي باي.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم.
1: يا معود، شلون تسمح له يحكي وياك؟
2: اي والله بس عفوا، منو انت؟
1: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي اول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 الترا، وخلي شاشتك لك مو اللي بصفك.
3: الصيف اقترب وهاتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيش بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي أي المدعمة بالأي آي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك أي.
4: أنت موظف ومحتار وين توطن راتبك؟ بسيطة ومحلولة، مصرف الخليج التجاري يقدم لك أقوى عرض للتوطين وفق تعليمات البنك المركزي العراقي. راح تحصل على بطاقة فيزا كارد، تسحب راتبك بأي جهاز صرف آلي داخل وخارج العراق، تشتري بكل سهولة من أي جهاز POS، تدفع أونلاين وتسوق من كل المواقع. قروض بدون كفيل توصل ل 25 مليون دينار بفائدة ثابتة 8% سنوياً ولمدة 5 سنوات، وهم عندنا قروض سريعة. راتبك أقل من 2 مليون تأخذ 5 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%، راتبك 2 مليون وفوق تأخذ 10 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%. كذلك خدمات ومميزات أخرى تحصل عليها عند التوطين. الوثائق المطلوبة بسيطة، كتاب استمرارية خدمة، براءة ذمة إذا كنت موطن سابقاً بمصرف ثاني، البطاقة الموحدة، بطاقة السكن وصورتين. شلون التقديم؟ سهل كلش، تروح الأقرب فرع المصرف الخليجي التجاري واترك الباقي علينا، وطن راتبك ويانا وخلي كل شي يصير أسهل.
5: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
6: ويوصل أكيد
5: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة،
6: كلش سهلة.
5: أعلن.
6: أعلن. أعلن.
5: على الرشيد.
6: على الرشيد.
5: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 0780550600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
7: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
8: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
9: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذولا التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم.
5: اليوم شنو مودك؟
10: فانجور.
5: سوينا الصبح حلو على مودك.
10: فانجور.
5: يومية على الهواء. أنا وإنتو كلنا سوا.
10: فانجور.
5: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح التطبيق مع على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الرشيد FM إذاعة الرشيد.

الرشيد اف ام 91.5 91.5

0: شكرا. شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 2:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: الصيف اقترب وهاتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصحى سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني
4: تبدي
0: البرنامج على الطريق، تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
5: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
6: انت الكبير
7: يا بعد روح
6: وهنيان نبيك.
7: الله يحفظك،
6: نتمشي ويانا.

شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم. نشرة الأخبار من الرشيد أف أم.

أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من الرشيدة فأم، نبدأها بأهم العناوين. رئيس الجمهورية: بناء وطن قوي لا يكتمل إلا ببيئة سليمة وأمنة. الحكومة العراقية أيلول من عام 2026 سيكون نهاية وجود التحالف الدولي في العراق. مستشار الأمن القومي ينفي دفع العراق رسوم مرور من مضيق هرمز. قال رئيس الجمهورية نزار آميدي في منشور على حسابه بمنصة إكس في يوم البيئة العالمية: نجدد التزامنا بدعم كل المبادرات التي تسهم في حماية البيئة وتعزيز التنمية المستدامة، وأكد أن بناء وطن قوي لا يكتمل إلا ببيئة سليمة وآمنة، وأن مستقبل العراق يبدأ من الحفاظ على أرضه ومياهه وهوائه. أكد المتحدث باسم الحكومة أن العراق بلد كامل السيادة، وسلطته العليا لا تخضع لإرادات داخلية أو إملاءات خارجية، فيما أشار إلى أن أيلول من عام 2026 سيكون نهاية وجود التحالف الدولي في العراق. وقال إن حكومة رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي قدمت منهاجا وزاريا واضحا يتصدره تعزيز السيادة الوطنية. نفى مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي دفع العراق رسوم مرور إلى إيران عبر مضيق هرمز، وقال في تدوينة له على منصة إكس أنه سبق وأن أعلنت إيران أن العراق مستثنى من إجراءات المرور بمضيق هرمز، مؤكدا أن الحديث عن دفع العراق لرسوم المرور ادعاء باطل وعار عن الصحة. أعلنت مديرية الدفاع المدني عن استكمال استعداداتها البشرية واللوجستية والفنية كافة، واضعا خطة طوارئ متكاملة لتأمين المناطق المحادية لحوض نهر الفرات في محافظة الأنبار عقب ورود إشعارات بوجود موجة مائية جديدة قادمة

من الأراضي السورية. وقال مدير قسم العلاقات والإعلام في المديرية نؤاس صباح شاكر إن جهود المديرية تتركز حاليا على حماية المواطنين وممتلكاتهم في المناطق المعرضة لارتفاع مناسيب المياه. أخيرا، ذكر جهاز الأمن الوطني في بيان أنه ضمن جهوده المتواصلة لملاحقة شبكات الإتجار بالمخدرات، تمكن جهاز الأمن الوطني وبعد استحصال الموافقات القضائية اللازمة من إلقاء القبض على متهمين اثنين في بغداد يتاجران بالمواد المخدرة. وأضاف أن العملية جاءت بعد جهد استخباري دقيق ومتابعة ميدانية مكثفة لتحركات المتهمين، أسفرت عن نصب كمين محكم أفضى إلى اعتقالهما. ختم هذه النشرة تذكير بأبرز عناوينها. رئيس الجمهورية: بناء وطن قوي لا يكتمل إلا ببيئة سليمة وأمنة. الحكومة العراقية: أيلول من عام 2026 سيكون نهاية وجود التحالف الدولي في العراق. مستشار الأمن القومي ينفي دفع العراق رسوم مرور من مضيق هرمز. لمزيد من الأخبار بإمكانكم زيارة موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: الصيف اقترب وهاتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
1: يا معود، شلون تسمح له يحكي وياك؟
2: اي والله بس عفوا، منو انت؟
1: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصه، وهي اول شاشه موبايل بالعالم بميزه حمايه الخصوصيه. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 الترا، وخلي شاشتك لك مو اللي بصفك.
3: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ يوصل اكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهله. كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد. على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600، أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
4: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

مساء الخير عليكم مستمعين ومساء الورد على كم اللي يسمعنا في على الطريق إكسترا. تحية لكم جميعا، ومثل كالمعتاد في حلقة السبت دائما ما يكون هي عبارة عن ساعة تحدث لكم بها عن تفاصيل، أتمنى أن تكون هي نصيحة طويلة. إحنا خلال البرنامج وخلال الأسبوع كامل إنه إحنا دائما ما يكون عندنا نصائح مختصرة، لكن في يوم السبت يكون عندنا نصيحة كبيرة أو اعتبروها التفاتة بحيث أنت تقدر تنتبه عليها. خلال الأربع خمسة أيام الماضية بصراحة شاهدنا سالفة، وهي بس وقفة الميوزك شنو وضع سالي الميوزك شو خلال الخمسة أيام الفاتت كان أكو حقيقة واحدة من الأزمات اللي إحنا غادرناها منذ تقريبا حوالي أكثر من 20 سنة، اللي هي أزمة البازي. خلينا نفصل هاي الأزمة على كثر اللغط والتصريحات اللي صارت من قبل الجهات الرسمية والحكومية وأيضا من قبل بعض الجهات. القصة كالتالي: أحد المسؤولين في وزارة النفط تم إلقاء القبض عليه بتهمة أو بتهم تتعلق بهدر المال العام والفساد، وهذا الشخص تم إلقاء القبض عليه، وبعد ما تم إلقاء القبض عليه طلعت إشاعات تقول إلى أنه هو حاول أن يرشي سيد رئيس الوزراء علي الزيدي ب 200 مليون دولار، والرجل رفض، عمل على أن تسجل هذه الشكوى من قبله ضد هذا الشخص وطشت السالفة. وبعد هذا الموضوع كان هناك الحقيقة الكثير من اللغط، أدى إلى أنه إشاعة بثت من قبل مواقع التواصل الاجتماعي أو الذباب الإلكتروني بأنه السالفة هي لا تقتصر على وجود هذا الشخص، بل هي عبارة عن 1000 لتر ب36,000 لتر، والوزارة النفط هي شالتها، وصار هذا الموضوع من قبل بعض المحطات الأهلية. وعليه صار هنالك أيضا حديث بأنه هذه الأزمة هي تأتي بعد أن قررت وزارة النفط أن تعمل على الاكتفاء الذاتي بالنسبة لإيرادات البنزين، أو أن يكون هنالك إعادة جدولة لكل الإجراءات اللي صار بحق البنزين خانات. هذا اللي شفناه وتداولوا على مواقع التواصل الاجتماعي. اللي صار، بعض المحللين ذهبوا أبعد من ذلك شوية. أصرح أحكيكم شنو الإجراءات وشنو اللي أنا أرد أحكيه. البعض ذهب إلى أنه السيد رئيس الوزراء وهو رجل أعمال وتسلم هذا المنصب، فلذلك هو كل الدروب الخاصة بمواضيع الفساد والتجارة هو يعرفه. ليش؟ لأن هذا الرجل تعامل من خلال عمله التجاري مع كثير من الأشخاص أصحاب القرار، فلذلك هو الرجال صاحب كار يعرف هاي السالفة شلون تمشي وشلون تصير، باعتبار إلى أنه موضوع الرشوة والرشا متداول كثيرا في الحقبة، ونحن نتأمل خير أن ينتهي في هذه الحكومة، لكن ضمن الحكومات المتعاقبة السابقة كان موجود من خلال أن يتم رشوة مسؤولين كبار وصغار في الحكومة العراقية، فلذلك هو هذا الرجال مر عليه هاي السوالف كلها. بما أنه هي مرت عليه، فلذلك هو عنده مجموعة من الإجراءات اللي سواها، وبدأ بإسقاط الخط الثاني من الخط الأول، الخط الثاني من حيتان الفساد، فاستلمهم مثل اللي طاب واحد لعبة مال محبس، قال له طل افتح يدك طل افتح يدك واحد واحد. قبل كان هنالك حديث عن أيضا مسؤولين، ويقال إلى أنه القادم أجمل، القادم أجمل طعم ملف الفساد. فلذلك انتقاما من هذه المافيات التي تتحكم العراقي الوزراء سووا هاي البلبلة. طبعا هذا حكي بعض المحللين السياسيين وبعض السياسيين. وبما انه احنا لا نزال نتشافى والحقيقه ما متخطين موضوع سرقه القرن، طلع عندنا كهواي سرقات تعبر سرقه القرن او غالب سرقه القرن 4-0، 4 أضعاف المبالغ التي تم اثباتها على السيد نور زهير ابو فاطمه، الحاج ابو فاطمه اللي راح الحج هالسنه. فبالتالي السيد رئيس الوزراء بما أنه هو يعني بيزنس فيعرف هاي التفاصيل، فلذلك بلش بهم، هم انتقموا عود
من سيد رئيس الوزراء بأن افتعلوا هاي أزمة، في رسالة مفاد في ملفات راح نقلب الشارع عليك. رجل ما اكترف، مشى عادي. ليش؟ لأن على قولة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، لأنه أول رئيس وزراء يجينا مجوعان، جاء أصلا يطلب العراق مليارين، فلذلك 2 تريليون هم يقولون كنت دينار عراقي أتوقعوا مليارين دولار على العموم. فهو جاي أصلا يطلب الدولة، هاي واحدة. اثنين، هذا الرجل هو صاحب أكثر من مشاريع، طبعا هذا حكي الشارع، فلذلك قالوا هذا الرجل جاي وأموره طيبة فما راح يجي يستزيد من ثروته باتجاه، بل قد يذهب باتجاه إلى أنه يتحدد 4 سنوات بأن يقلل من مساحته أو خلينا نسميها خطواته باتجاه التوسع في مشاريعه، يعني تبقى رئيس وزراء بعد ما ترهم. فلذلك هو وصل الرسالة للجميع إلى أنني ما أخاف أضرب حيطان الفساد، هسه بعد انتقاما من الأيام العمل بالبزنس ممكن، من جانب آخر أنه هو الرجل ممكن يحمل فكر كبير الحقيقة يعني

المقربين يقولوني الرجال ما يحب الغلط، ما يحب هاي التفاصيل. وأرجع وأقول هو رجل أعمال. هذا يذكرنا بمنو؟ الرئيس الأمريكي اللي هو دونالد ترامب، اللي هو عبارة أيضا عن رجل أعمال. وهذا الرجل استغل فد ثغرة موجودة في إحدى الولايات وأعلن إفلاسه، ثم ذهب إلى ولاية أخرى للحصول على إعفاء ضريبي، وبعد ذلك ثروته صعدت إلى 800 مليار دولار، 800 مليون دولار، بعدين صعدت إلى 8 مليار، وبعدين صعدت، وبعد ما هسه خلص الرجال بعد يعني مليار، ما نقول مليون. المهم، فإذا لما يكون هنالك شخص لما يكون هنالك شخص هو يعرف الخبايا والخفايا فيما يحصل بالأروقة المضاءة، اللي احنا ما عندنا، احنا الفساد ما بي أروقة ظلمة أو ظلمة، لا هو عنده أروقة، اللي بدليل يعني لما أنت واحد بهالمنصب وصار لفترة كلش كبيرة، تحدث طبعا عن عدنان الجميلي بهالمنصب وهالقد ماخذ، ها أساسا مو 10,000 ماخذها من جيب عمار كاملاني، لا مليارات تنحكي احنا. ولمن يملك، أنا حقيقة هذا التساؤل اللي بقى للآن ما له إجابة، ما هي كمية القوة التي يملكها هذا الرجل أو من يقف وراءه للذهاب إلى رئيس الوزراء؟ رئيس وزراء، أحمد نحكي عن موظف استعلامات، رئيس وزراء، بحيث يروح له ويقدم له رشوة. التساؤل اللي يطرد أن تسأل نفسك، هل هذه الحركة هي الأولى؟ يعني أول مرة تصير هذا وزراء، أم أن يرشي رئيس وزراء؟ إذا السابق أو الأسبق أو الأسبق أو ما تعرف. زين، لما اجي وفكر بالسالفة، أحد قال له ترى احتمال هذا رئيس وزراء يأخذ، لو هو من بنانة أفكاره باعتبار من يمسك هذا المنصب من الممكن أن يتقبل الرشوة بهذه الأرقام العالية. زين، سؤال الآخر ينطرح، يملك من أموال الفساد بحيث طلع 200 مليون وراح وداها إلى رئيس وزراء، أو حكي قال آني أو فتفتح بالموضوع، ما شالهن وداهن إن إذا شيني رادل بيك أب، بس بالتالي راح وداهن. أوكي، تساؤل آخر، هذا المبلغ اللي هو 200 مليون دولار، أنت يوم أنا وياك المواطن فكر، 200 مليون دولار، هل هي التسعيرة الخاصة بالمسؤولين الخط الطول؟ لو هو يعرف إلى أن رئيس الوزراء الحالي هو رجل أعمال، هذا الرقم ما يشكل له شيء، لأنه هو أصلا يعني وضع المالي جيد، فلذلك هو رفع هذا السقف. هل كان في حال، طبعا دنيا، في حال كان هنالك مثل هكذا خطوة بالنسبة إلى مسؤولين الخط الأول الحكوميين سابقا أو الأسبقين، هل هذا الرقم كان أقل؟ لو لأن علي زيدي يملك شركات فلذلك رفع. زين، هل هذا الرجل متعود هو يأخذ رشوة؟ هو متعود يأخذ رشوة، هسه هو متعود يأخذ وينطي، بمعنى شلون من حجاب وقت انه عندي شركاء من الحكومة فلذلك هو طالب بمحاكمة علنية، بعدين طمطموها الجماعة وسدوها. فإذا التساؤلات بهذا الملف صعب. المواطن هاي القصة اللي نحكيها احنا باوع الى جزء من الكأس المليان جوه تساؤلات. هو شاف بنزين خانات معبية يوقف سرة 6-7 ساعات يلا يحصل 40 لتر، وبساع ذهب اتجاه الى انه يا هلي يا من ضيعوني احنا والوضع يصير وما ادري شنو. جانب المواطن راح تجيبي بعد الفنا تساؤلات بالبداية، عندما بدأت هذه الأزمة، اللي الأزمة الدنيا نحكي بيها احنا، عندما بدأت هذه الأزمة هل الأزمة كانت مهيئة لها باعتبار ورقة الضغط، أم بعد هذه الحادثة حصلت؟ بدليل وزارة النفط

كانت تحكي على لسان الوزارة نفسها إلى أنه لا يوجد أزمة والتجهيز على نفس السياق، ولكن هناك ضعاف نفوس يتلاعبون لخلق أزمة معينة. تبس تخيل سيد رئيس وزراء جاب له واحد مسؤول، لا وصل فراجع كان مسافر هو لازمه بالمطار، جاب له واحد من ذولي اللي هم الخط الثاني بالمناسبة، وهذا مو خط طول، هذا خط الثاني من الفساد، لأن طلعت الأسماء هناك أكو رئيس كتلة متهم بالموضوع، أكو بعض المسؤولين متهمين، أكو مسؤولين كبار متهمين. فتخيلوا هذا جاب خط ثاني، 4 أيام العالم بايتة بالشارع على البنزين. هسه إذا جاب له واحد إذا من وزارة مثلا هذا شي يصير، إذا طبعا نحكي عن الدوائر الخدمية، إذا جاب له واحد من وزارة الكهرباء شي يصير. التلاعب بقوت المواطن وخلق أزمة هي عبارة عن ورقة محطوطة بتجيب ما سترة، بس هاي طم طرحها على الأرض أو على الطاولة. فهل هذه الأزمة اللي صارت هي صراع ما بين الكبار، أم على قوة واحد من المحللين السياسيين الملاشة اللي هم ملاشة الفساد، ملاشة الفساد أرادوا إيصال رسالة إلى المسؤولين والكابينة الوزارية القادمة بأنكم في حال أثرتم مثل هكذا ملفات سنؤجج الرأي العام عليكم؟ موضوع يستحق أن تتفكر به كمواطن. ستقول أنا شو علي، الدنيا حارة، درجة الحرارة 43. أنت إذا بقيت بهاي الأفكار أنا أفضل تموت، يعني لو تموت أحسن، لأن ما أحتاجك أنا، لأن أنت لا تفكر ولا تريد تفكر ولا مقرر تفكر ولا عجبك تفكر، فبالتالي وجودك بهذه الحياة يعني الذبان أحلى يعني فائدة أكثر من عندك. بس أنا أحكي على اللي يفكر، وأكو بيهم شفتهم على مواقع التواصل الاجتماعي فكروا بصوت عالي وتحدثوا عن هذا الموضوع. مناسبة الأفراد العراقيين عندنا جزء من عندهم أيضا ما يحب يفكر، عايش حياته يعني مع احترامي للجميع واحترامي للمستمعين ترى الله في برسيمه، عايش بالحياة يأكل يشرب ينام ويسويها بالليل وبعدين يقعد الصبح يروح الدوام وخلصت القصة، مو يم الموضوع كله. والقصة أصلا متهمة هاي سر حكيت أنا كلها هاي هسه أكو فد عدد معين قلبوها لا داروا على غير ذا يسمعون أغاني أعرف، ولذلك هذول اللي هسه ما عاجبهم الحكي أقول له حيل بك ولا مو حيل بك، حيل بك أبو زايد، وأنت ستبقى مواطن متراجع ومتخلف في هذا البلد. ليش؟ لأن أنت ما تباوع على حقوقك، كذا تقول لي وين حقوقي وأني وهسه قابل أروح أوقف مثل، بس على أقل تقدير مصريين عندهم مثل كل الجميل يقول لك العيار المبصب شي يدوش، بدليل احنا ندوشنا بهاي الازمه اللي احنا شفناها. فبالتالي يا عبير، فبالتالي احنا الان امام افكار وامام قصه وقضيه، بس بدت صار اللي صار. هسه في حال سيد رئيس وزراء يريد يفتح له اكثر من ملف شو راح يصير بينا؟ نعوفه واحده لزلمه يقاتل لو نوقف وياه؟ طبعا نصكم راح يقول ما علينا به، خلي يفتحها واحده، هم مسؤولين بيناتهم، احنا ما لنا خاص، احنا اهم شيء الرواتب عندنا مؤمنه، واهم شيء حصه تموين نستلمها، واهم شيء كهرباء مستمره، واهم شيء انه انا رايح جاي كافي شري. بالضبط، شكرا جزيلا. وجودك انت الان دخلت في خانة يعني حياة الذبانة، انت الان دخلت اذا تحكي انت دخلت في حياة الذبانة اللي عبارة انت عن عث في هذه الحياة وفي هذا البلد، ووجودك وعدم وجودك نفس الشيء. واعتقد الى انه انت كفرد لا تستحق ان تكون عراقيا، فلذلك انت واحد من الاشخاص اللي انا اتمنى يوميا اتمنى هذول الاشخاص ان يروح يشوف له دوله يروح يطلع من عندنا، من ما يحبون البلد او ما يعني احنا عندنا مسؤولين ما يحبون البلد. سبقت عليك انت مواطن ما تحب البلد، فحبيبي ان شاء الله الله يسهل لك، روح قدم على ليوني ياخذون هيك عثوثه. ف عثوثة من عث إذا تعرفوها، العث هي واحدة من

0: الحيوانات الطفيلية التي تأتي على أكل أو تقتات على الأشياء الجيدة في هذا البلد اللي هي مثل أرضة وغيرها، فيسموه عث. وإذا واحد عنده تفسير ثاني احتفظ به نفسك على العموم. فإذا بالتالي هذا الدنيا حكي إحنا هو عبارة عن مقدرات البلد اللي عايش به أنت، اللي ماكل سمرد أحكي اللخ هي ماكل وقاضي حاجتك وتنعم بخيره وتستلم راتب من الدولة. هسه إذا كان خاص أو عام، مالي خاصان يعني، إذا قطاع حكومي أو قطاع مختلط أو قطاع خاص، بس أنت قاعد تستلم من خيرات البلد، تستلم راتبك وإجورك واللي براس الشهر تروح تأخذها، جزء من عندك تصرف على عائلتك وجزء لين عندك بيبي تصرف عليها، والآخر جزء والله من جماعة الدفانة يحب يلب العموم. فإذا بالتالي أنت الآن أمام هذه القضية، وهذه القضية هي قضية حساسة جدا. ثاني حكيت بما يخص القضية كيف افتعلت، أطلع فاصل حرجع مواطننا العراقي خاوليك بيدك، لأن ما راح أرحمك بالنص ساعة الجاية. فاصل نرجع
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم الآن والنصف بتوقيت الرشيد اف ام.
2: الصيف اقترب وهاتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

طيب مستمعينا كمل وياكم حلقتنا بعد ما صارت هذه الأزمة. عدنا بها قلنا جزئين، جزء بما يخص ما حصل من الجانب الحكومي والأزمة اللي صارت هسه نجي على المواطن الحلو الجميل الرائع

يعرفني وانا داوم واني منو، او هو عباره عن واحد مشاكس هو لقلق هذا يحب يسوي فد اكشن ويجي يكسر السره ويجي يطب منانه ورو على اساس يداوم مكان. خلينا نوضح او نوضح نقطه. البارحه كان احد الاشخاص، انا كنت قاعد في مكان في الحقيقه كلش عجبني، هو شخص دائما يسلم علي ويقعد نفس المكان احنا، بس هو قاعد على طاوله على صفحه، تحياتي له طبعا ما اعرف اسمه بس دائما واحد يسلم على الاخ. دي يحكي ويا واحد صديقه، وصديقه يعني يبدو ما اعرف ما انتبهت اني، صديقه يبدو انه يعمل في احد الاماكن قوات امنيه مدري مدني ما اعرف والله، بس خلينا نقول مسؤول، بس يعني رجل هو لطيف ومتوسط العمر. فدي يسولف فيها دي يلومه دي يقول له أنا صديقك وإحنا علاقتنا طيبة وهاي، ولذلك لا يمكن أن تتعامل أنت مع فلان اللي هو هم صديقهم حتى برا أوقات الدوام الرسمي تتعامل وياه كأنما أنت بعدك المدير وهو موظف أو أنت تباوع عليه. يعني بمعنى كل الأشخاص المسؤولين أو لوجية المسؤولين، أنت من تطلع من الدائرة أو من تخلص دوامك أو من ينتهي عملك الرسمي الذي تتقاضى عليه راتب، وبمناسبة المنصب تكليف باعوها سامودا، قام يقول لك تكليف متشريف، يعني أنت اليوم تطلع مهما تكون مهما يكون عملك. طبعا ده يحكي عن المواطن الصالح، عن المواطن اللي يحب الحياة، على المواطن اللي عنده أخلاق، على المواطن اللي يعرف أنه هو مواطن. من تطلع من مكان عملك انتهت كل المسميات، أنت بالشارع فلان، بله لقب لقب، اسمك فلان، ابن فلان، ابن فلان الفلاني، بأن تتعامل بهذه الطريقة. هذا ابن ستور يقول مواني، بدليل يوم من الأيام شفنا أحد القادة العسكريين عندما كانت كورونا وهو كان في ذلك الوقت يقف في مكان، كان سيطرة أو فتشي، يقف في مكان، وشايفين الفيديو كلكم على اليوتيوب، واقف عليه واحد قال سادين هم السيطرة، فقال لهم ياهل يفتر رجع، شايفين هذا الفيديو. فيجي واحد يقول له أنا هيتشي منصبي أو هيتشي عندي يعني مسمى، فقال له فرها ورجع. ليش؟ لأن أنت لابس دجداش وسيارة مدنية، سيارتك الشخصية، فإذا بالتالي أنت مواطن. روح الى مكان عملك، البس الفورمه مالتك ذاك الوقت، واطلع بواجب رسمي مكلف به ذاك الوقت، لك كل الاحترام والتقدير. ولهذا عندنا خلط ما بين المنصب او التكليف وبكون انت مواطن. فلذلك في هذه الازمه شفنا فلان والله يريد يكسر السره، يضرب السره ما ادري شنو، اضافه الى سالفه الى انه تحسهم يعني بداخل الـ الـ الـ أو وجودهم المواطن علي بداخل هذا واحد كاتله بتعدهم حلقة المنتقمون. يعني أنا شفت واحدة من الحركات والقرآن سخيفة، على شنو؟ واحد طالع من فرع يروح لبيتهم، يعني طالع من الفرع دا يطلع من فرع بيتهم، بس فرع بيتهم هو يشكل سرة، فلذلك دا يحكيهم دا يقولهم أرد أفوت، واحد حشر عليه لا تفوت أنت بالسرة، قال عمار دا فوت السرة دا روح. أحد مستمعي على مكان شغلي وعملي، يعني مكان شغلي عفو وبيتي، يمر علينا نفس السر، لازم أنزل عليهم يقولون بالقرآن آني ترى مفول مدري شنو. واحد مستمعين اتصل بينا دكتور تحياتنا إليه، قال فما يصدقون إلا أن راويهم ويزلون وهاي الله أفوت. فإذا بالتالي لا يوجد فرض لحسن النية، هذا من جانب، والجانب الآخر هذا طالع ويقول لي لا أنت تفوز سر، هذا يقول لي والله مرض هجومي مواطن عراقي ما عرف يستوعب إلى أنه هي أزمة. مستحيل هاي الأزمة تطول، ومستحيل هاي الأزمة ممكن تكون عبارة عن أزمة سنوات، ماكو هيك فيلم. بدليل نرجع للجانب الحكومي، الجانب الحكومي كان لديه تطمينات عالية جدا، انتظروا راح نحل الأزمة. هسه هم كانوا مشغولين بالسيناريو اللي حكيته في بداية الحلقة، إلى أنه هو نتعلت أزمة في محاولة لكسر العظم، بس مشكلة ما لحقوا، هم رادوا يتعشون بينه وبالحكومة بيهم. فإذا بالتالي المواطن في هذه الأزمة خرج أسوأ ما بي، طبعا إضافة إلى عملية الحديث والتأجيج في مواقع التواصل الاجتماعي، ناس تحكي الأزمة هاي راح تطول، ومرة واحدة قال هاي نايت 26 نفس ما قالت ليلى عبد اللطيف، ليلى عبد اللطيف وزير النفط

نمضي والله. حتى لو هاي سوي لجنة يا بتعال إنتش عندك ممتلكات هنا، سيارة مشرقعة منتهية ما تسوى لها 200,000 عم هاي مليون، بس اطلع تطلع بس تطلع شفيني جرك. لا يمكن أن ينهض هذا البلد بوجود مثل هكذا نماذج لمواطن عراقي، وشفناه بأزمة البنزين خلال 4-5 أيام الماضية. أبدع في السوق وبث الإشاعات وموتها للدنيا، وهي أزمة طولت الأربعة أيام، والموضوع عبارة عن بنزين وسيلة نقل توديك منها لهنا، وسوق السيارات صعد، الهايبرد البنزين نزل، ما تتخربطت الأمور عادي. نو مشكلة كو تطبيقات عندنا يجيبك محمودية ب3000 حتى والله العظيم، والشارع ازدحام والشرطة واقوي والدنيا الجو مشتعل ببغداد وباقي المحافظات طبعا، جو مشتعل. أزمة البنزين عادي، أزمة البنزين أربعة أيام. ليش؟ لأن أكو ما بات يومين وتسرى ما طابقين، هذا يشهد هذا الطابق. البيوت اللي جوا الطابقين الجيل القديم كلهم حافظين البيوت، بيت بيت حارة حارة، بيت بيت زنقة زنقة، بيت بيت حديقة حديقة، غرفة غرفة، وفوق نايمين عالم تأكله. وبمناسبة هو ما يشتري تجاري من الشارع، الجيل كان بوقت كان 25,000 بس هو يتعشى ب50,000 ويفول ب3000، يعني ما كنا طبعا مبالغة، مو 3000 يفول ب20 ويأكل ب50، التوفير توقف عليه ب70، لو راح ذابهن مشتري تجاري أسهل، بس ما يفكر. هسه طلعت لنا الجديدة، ترى الحكومة جابت تجيب هذا اللي هو كتان نظيف عام بتصنيع عام، بعدين ترجع تطين للمواطن، والمواطن ما أدري صار فيه الشعلة مشتعلة، الدنيا محترقة، وضع مو زين. يوميا بما أنه هنالك جدية، وأتمنى أن تستمر، أتمنى أن تستمر جدية بمحاربة الخط الثاني لحيتان الفساد، ستكون هنالك الكثير من الإشاعات التي ستظهر خلال الفترة القادمة. المواطن العراقي مطلوب من عنده بالزوء بالعافية أن يتعامل مع هذه الإشاعات بهدوء. ليش؟ لأن مثل كإجراء حكومي سريع بما أنه عندنا أزمة بساعة راحوا هم، يعني الحكومات السابقة كان صفنت تنضرب بالحائط، هاي بساعة صار إجراء قالوا يا بابا حنستورد مدري كم لتر وراح ندخلهن وصبرونا. هسه يجوز همين أنا أقول لكم مغذي جوز كان من الحكومة وجوز صار ما أعرف حقيقة، ما عندي أخبار عنه، بس حتى المغذي كان لطيف إن راح يجين هذا أوكي خليه يجون مو مشكلة. وليش كلكم العراقيين بيوم واحد وين راح؟ كان عيد وكلكم مستكنين ببيوتكم، واللي كان مسافر هسه كان من المحافظة وإجي هم فول وجاي، يعني خو ما تطلع أنت مناك عندك ربع تانكي والله فول ببغداد، ولا احنا فجأة مثلا جاء قرار حكومي اللي يطلع من بيته مثلا من الكرادة ويريد يروح للمنصور لازم يرجع لجسر ديالة ويفتح، ماكو هيك، ما عندنا تحويلات حتى نفس الطريق مالتك، ان اذا انت يومي تستهلك 10 كيلوات سيارتكم كلها حديثة تحسب لك التفويلة كم كيلو، 10 كيلوات روح 10 كيلوات جاي 20 كيلو تحسبها عندك 100 كيلو يمشانك على اقل تقدير 4 ايام اقل تقدير. واحد من المسؤولين مدري صاحب قرار يقول لي ان شغله وتبريد الدنيا حاره، هسه بالله انت ما تسكت تخزيت روحك بهالتصريح، شنو شغله وتبريد؟ سيارات كلها جديده كلها قاعد شغل تبريد، هو شنو غير الدنيا حاره انصمط. فاذا بالتالي المواطن العراقي يجب ان تتهيئ للازمات في حال مضى السيد رئيس الوزراء سيد علي الزيدي باقي الكابينه الوزاريه، مضى في موضوع قص أجنحة الفساد ابتداء من الحيتان الخط الثاني، أكساد عيدة الخط الثاني، الخط الأول بعد ما وصله بكت يوصل إن شاء الله، بس تهيأ للأزمات، تعامل، حط العراق وهذا يقول لك ينعل أبو ما يحبك وترفرف التيل، علم العراق قدامك رفرف وتعامل بهدوء على كيفك، استشين المواطن. وارجع واقول المقترح بمغادرة الجميع مرحب به، اللي ما يحب العراق اللي يطلع من عنده. نلتقي على خير، باي.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الرابعة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم. أهلا بكم. رئيس الجمهورية: بناء وطن قوي لا يكتمل إلا ببيئة سليمة وآمنة. الحكومة العراقية: أيلول من عام 2026 سيكون نهاية وجود التحالف الدولي في العراق. مستشار الأمن القومي ينفي دفع العراق رسوم مرور من مضيق هرمز. استنفار في الأنبار لمواجهة موج أعلى درجة. طقس العراق: غبار وارتفاع بدرجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعة، في رعاية الله.

0: يا معود، شلون تسمح لي هيك يحكي وياك؟
1: اي والله بس عفوا، منو انت؟
0: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصه، وهي اول شاشه موبايل بالعالم بميزه حمايه الخصوصيه. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف

0: جالكسي اس 26 الترا وخلي شاشتك إليك مول اللي بصفك.
1: مع مصرف الخليج التجاري حسابات تناسب احتياجاتك المالية سواء كنت فردا أو تاجرا. إليك أبرز مميزات خدمة فتح الحسابات لدينا، حيث نقدم لك في مصرف الخليج التجاري خيارات متعددة لفتح الحسابات. الحساب الجاري مخصص للتجار وأصحاب الشركات مع إمكانية الحصول على دفتر سكوك. حساب التوفير بفائدة سنوية 3% تدفع شهرياً، وخيار الحصول على سبيكة ذهبية بدلاً من الفائدة النقدية. حسابات الوديعة الثابت بعوائد تصل إلى 9% سنوياً وفق مدة محددة. حساب البراعم للأطفال من يوم واحد وحتى 17 عاماً بفائدة 3% تدفع شهرياً. مصرف الخليج التجاري، نرسو بك على شاطئ الأمان.
2: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600,000 دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
3: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد. شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
5: يوصل أكيد
4: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
5: كلش سهلة.
4: أعلن.
5: أعلن. أعلن.
4: على الرشيد.
5: على الرشيد.
4: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
6: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
4: اليوم شنو مودك؟
7: بانجور.
4: سوينا الصبح حلو على مودك.
7: بانجور.
4: يومية على الهواء. أنا وإنتو كلنا سوا.
7: بانجور.
4: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصبح.
8: أغاني. وأكثر. الرشيد FM.

يا رب إن شاء الله تكونون بأحسن حال. استمعوا لأغنيتي الجديدة بعنوان نسمع أغاني، أخوكم الفنان محمود الشاعري، وهاي الأغنية حصريا إلى إذاعة الرشيد. تحياتي.

0: جديدة على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديدة على اداعة الرشيد حياتي لكم الفنان حسن نسوان.
0: جديد
2: رخصة النسوان بس انت حلوة وصوتك يعدل الراس ما حاجة قهوة.
0: جديد

0: aslında en büyük hikaye.
1: أنتم تستمعون إلى الإذاعة الأفضل والأغاني الأجمل الرشيد فان. الرشيد.

موجز الأنباء من رشيد أفهم. أهلا بكم. رئيس الجمهورية: بناء وطن قوي لا يكتمل إلا ببيئة سليمة وآمنة. الحكومة العراقية: أيلول من عام 2026 سيكون نهاية وجود التحالف الدولي في العراق. مستشار الأمن القومي ينفي دفع العراق رسوم مرور من مضيق هرمز. استنفار في الأنبار لمواجهة موجة مائية جديدة قادمة من سوريا. شرطة الكرخ تطيح بعصابة محمد الأسود المتخصصة بسرقة الدراجات النارية. الأمن الوطني يوجه ضربة لتجار المخدرات ويضبط أسلحة وأموالا في بغداد. عون بعد استهداف إسرائيل الجيش اللبناني. لبنان لن يتهاون بحماية أرضه وشعبه. وسط التصعيد، وزير داخلية باكستان يتوجه إلى طهران. حماس تعلن انطلاق جولة مفاوضات جديدة في القاهرة لاستكمال اتفاق وقف إطلاق النار. تقرير البنتاغون يرفع تهديد التجسس الإسرائيلي على أمريكا إلى أعلى درجة. طقس العراق غبار وارتفاع بدرجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعة، في رعاية الله.

0: منصة نوفا إكس التعليمية من الأول المتوسط وحتى السادس العلمي. باكج متكامل يشمل الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، اللغة العربية واللغة الإنجليزية. ومع التسجيل يحصل الطالب على ملازم كاملة وحقيبة مدرسية تصل إلى المنزل. المنصة توفر اختبارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومراجعة شاملة بعد كل محاضرة. الأسعار: المتوسطة 125 ألف دينار، الرابع والخامس العلمي 150 ألف دينار، السادس العلمي 250 ألف دينار للسنة الكاملة. التسجيل عبر تطبيق نوفا إكس أو أب ستور أو جوجل بلاي من خلال التليجرام والواتساب 0778833395 والتليجرام AHIS21. نوفا إكس، خيارك الأمثل.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة. أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
1: FM معك طول اليوم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها السابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026، الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
2: أغاني وأكثر الرشيد FM.

الرشيد اف ام 91.5 91.5

يا رب إن شاء الله تكونون بأحسن حال. استمعوا لأغنيتي الجديدة بعنوان نسمع أغاني، أخوكم الفنان محمود الشاعري، وهاي الأغنية حصريا إلى إذاعة الرشيد. تحياتي.

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

حسبت حسابي ما تخلينا نام، تركتني بحزاني ويا ميمي كل احزان.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد FM.
2: منصة نوفا إكس التعليمية من الأول المتوسط وحتى السادس العلمي. باكج متكامل يشمل الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، اللغة العربية واللغة الإنجليزية. ومع التسجيل يحصل الطالب على ملازم كاملة وحقيبة مدرسية تصل إلى المنزل. المنصة توفر اختبارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومراجعة شاملة بعد كل محاضرة. الأسعار المتوسطة 125 ألف دينار، الرابع والخامس العلمي 150 ألف دينار، السادس العلمي 250 ألف دينار للسنة الكاملة. التسجيل عبر تطبيق نوفا إكس أو أب ستور أو جوجل بلاي من خلال التليجرام والواتساب 0773-83-395 والتليجرام AHIS21. نوفا إكس، خيارك الأمثل.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 0780550600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
4: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
5: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
6: انا نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي انا مهيم الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: بعد غضايج اسمع هاي الرشيد FM.

يلا سمعوني الزقفه الله.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم. حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: ويوصل أكيد،
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
3: هذا مصير بشارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
4: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
5: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

0: اليوم شنو مودك؟
1: بانجور.
0: سوينا الصباح حلو على مودك.
1: بانجور.
0: يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا.
1: بانجور.
0: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح.
2: ثبتها ثبتها على الرشيد اف ام. جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
3: اسمعوا اغنيتي الجديدة على إذاعة الرشيد، الفنان بسام مهدي.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم. منصة نوفا إكس التعليمية من الأول المتوسط وحتى السادس العلمي. باكج متكامل يشمل الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، اللغة العربية واللغة الإنجليزية. ومع التسجيل يحصل الطالب على ملازم كاملة وحقيبة مدرسية تصل إلى المنزل. المنصة توفر اختبارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومراجعة شاملة بعد كل محاضرة. الأسعار المتوسطة 125,000 دينار، الرابع والخامس العلمي 150,000 دينار، السادس العلمي 250,000 دينار للسنة الكاملة. التسجيل عبر تطبيق نوفا إكس أو أب ستور أو جوجل بلاي من خلال التليجرام والواتساب 0778-83-395 والتليجرام AHIS21. نوفا إكس، خيارك الأمثل.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.

0: ميرسي ميرسي.
1: الصوت اللي تحبه،
2: الصوت اللي تحبه
1: صار أقرب،
2: صار أقرب.
1: إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: عوز أو حالة غريبة كانت.
1: نعم كثير من الحالات، لكن أنا برأيي أنه الإنسان هو ممكن يشوف هذه حالة، ممكن يشوفها لسبب
0: يعني ست ماري عفوا، انا حاله استغربتي قلتي ما تسوى ان ينفصل.
1: ما صادفني هيك حاله ابدا، لكن الحالات الانفصال بسبب ماده كثيره يعني، فهي ممكن انا اعتقد انه اي طرفين اي كابلز هم يقدرون يحلون مشاكلهم بيناتهم يعني، حتى لو دخل يعني هذا كان حاط رقم افتراضي، والله لو دخل 100,000 ممكن يتكيف بها هو وزوجته اذا كانوا على وئام على وعي، هم يردون بعض.
0: يعني هاي البريه مال مال حلو امير رضا بحط غيره موجوده هسه على المخ على الحالات هذه موجوده؟ ما اعتقد.
1: والله جزء موجوده، يجوز موجوده، اذا هي دش في شخص الواو فارس احلامها وعلى هال 100,000 سوفها اوكي.
0: ممكن.
1: كل شيء ممكن.
0: اليوم بدنا نشوف اكو فد
1: ظاهر. هذا رقم افتراضي يعني. اكيد اكيد. حسب الوضع يعني هي 3 ملامات فيها احتمال. اكو ميزانيه للنساء.
0: اكو ناس يزوجون عدة بشهر 100,000 اكو يعيش عائله.
1: يعني اسمع انه عمال العمال البلديه 150,000 شهريا يتقاضون.
0: يقدر يعيش عائلته.
1: وايضا رواتب الرعايه جدا قليله. ما ادري يمكن تمشي بالوركه ما اعرف، يجوز يعني وضعهم ما اعرف. يعني اتمنى لهم حياه سعيده، اتمنى لهم انهم ما اعرف يعني ليش هيك.
0: طيب اليوم اكو ظاهره بالمجتمع اللي هي التعليقات السلبيه. انتم كقانون شلون تعاملون وياها؟
1: احنا ما حد يجرأ يعلق بصفحتنا تعليقات سلبيه، لكن كثير من الناس تتجه للمحاكم للشكوى يشتكي انه هو تعليقات سلبيه، مثل ما لاحظ هذا النواب والوزراء يتعرضون لهذه التعليقات والمشاهير والفنانين فيلجؤون للقانون. القانون حاليا العراقي رقم 111 لعام 1969 فوق السب والقذف يعني.
0: فبالتالي انه راح تكون اكو عقوبه.
1: عقوبه طبعا يعني اذا كانت العلن طريقه تعليقه بالانترنت ترى عقوبتها الى سنتين. وغرامه كليهما يعني يا اما حبس غرامه الحبس تصل مدة الى سنتين او غرامه يطهي للدوله وفيما بعد تعطي

0: هي قد يكون يعني شيء مؤلم المضحك الباكي يعني.
1: طيب.
0: أنا ساعدت إنه يحتال علي.
1: شنو اللي شو؟
0: ساعدت إنه يحتال علي.
1: شنو اللي صار وياك؟
0: أنا مغلق مكتبي يعني مو كل الأيام أتواجد بالمكتب إلا عندي ضيوف أو طيب. عندي مراجعين نتواصل هاتفيا ويجون للمكتب. فهو اتصل علي لأنه المكتب بي رقم طيب. يعني السكرتير زوده بالرقم.
1: زين.
0: فخابرني اتصل علي فقال لي سيت اني كلش يعني عندي مسألة ضرورية جدا مهمة طبعا على الواتساب اني ما يعني قريت الرسائل يا ريت تزوديني بوقت انه اراجع ويعني واحكي لك مشكلتي.
1: زين.
0: فاني بهذه الايام اني ما اريد اروح للمكتب يعني عندي شغل يعني شغل هواية يعني وقتي ما يسمح اروح للمكتب.
1: طيب.
0: ف ضغطت على نفسي وراسلته قلت له تمام تعال باكر. جيت باكر قلت له حددت له موعد الساعه 6 العصر. فجيت اني قعدت بالمكتب انتظره خابرته كان يقول لي اوكي هسه جاي اني تخيل انه اني خابرته قلت له انا هسه جيت
1: محامي والمراجع ودين ثور المراجع
0: يعني سبيل ننقض حياته لان المحامي هو المنقذ في كثير من
1: الاحوال حال الطبيب. زين.
0: نعم. فإجا سرد لي حالة وذكر لي شخوص حقيقيين أني أعرفهم ذكر لي شخوص حقيقيين أني أعرفهم وذكر لي قصص حقيقية موجودة وشوفني فيديو باليوتيوب هو ظاهر بي يسرد مشكلته للإعلاميين.
1: طيب.
0: يسرد مشكلته للإعلاميين وجاب لي أوراق تحقيقية وأوراق أحوال شخصية تثبت أنه هو مسقط عنه الجنسية أو نافي النسبة لأهله.
1: طيب.
0: القصة هي تكون هو بزمن القتل على الهوية قاتلين أمه وأبوه.
1: طيب.
0: وهو الوريث الوحيد بيت 600 متر.
1: طيب طيب.
0: فجايين عمامة مسقطين هويته نافي النسبة.
1: طيب.
0: وجايبين وثيقة أنه تقول أنه هذا أمه شايلة الرحم قبل ولادته.
1: طيب.
0: ثابتيها بالمحكمة والمحكمة عليه نافية نسبة.
1: هذا
0: كل الأوراق بالأوراق جايب لي.
1: يعني هو مسوي سيناريو.
0: سيناريو وأسامي القضاة معروفة وأسامي الموظفين اللي أعرفهم مكتوبة بالمستندات.
1: زين زين.
0: وذكر لي أسامي محامين أنا أعرفهم وياي بعملي.
1: ما جتيك على بالك
0: لا لا لا ودي يحكي صادق بكلامه وشكله ووضعه. أي كان يقول لي ست وأني أريدك تساعديني لأن الجنسية ما عندي وأني حاليا دا أنام بالشارع.
1: طيب.
0: وما عندي مصدر رزق وهو وضعه أيضا يعني تعبان ولد شاب هو في العمر يعني من عمره. بعدين قال لي أني أحتاج بطاقة سكن وأحتاج ترمز مال شاي. بطاقة سكن ليش يحتاجها على مود يأجر غرفة في فندق وهذا العملية كلها تكلفني 75,000.
1: شلتي 75 وانطيتي؟
0: ما يصير احنا أنا ما يصير أقول شلت وانطيت لكن هو هذا اللي صار وراها. وباكر تجيني باكر قلت له باكر تعال على مود نباشر أنا يعني فكرت إنه خطية هذا ما عنده بطاقة سكن ما عنده جنسية.
1: زين زين.
0: أي خلي يروح واشتري ترمز ما شاي على مود يدفع فلوس الفندق.
1: زين. أخذ 75
0: أي راح. بعدين شافوا جماعة أقرباء يعرفون بهذا الموضوع شافوا ده يفتر على كل الناس بالكرادة
1: نفس
0: السيناريو. نفس السيناريو.
1: هالكارثة.
0: إيه.
1: نصاب درجة أولى.
0: نصاب درجة أولى.
1: زين هذا شلون قانونه شلون أتعامل وياه؟
0: غير اللزمة يعني شلون يعني بعد هو اختفى.
1: وفق القانون ال.
0: نصب احتيال 456. قانون العقوبات العراقي النافذ 456.
1: سها مصيبة.
0: أي يعني استغل طيبة استغل تعاطفي وياه.
1: تعاطف المحامي تخيل. زين هو شنو الجرأة؟ انه يوصل لمرحله انه يروح على محامي
0: ما اعرف يجوز عبالهم اني ما اعرف لو صح انه اني شخص طيب وممكن اتعاطف لكن مو لهالدرجه يعني استغل اني
1: هي العفو ست مريم هي مو هنا يعني القصه انت انسانه راقيه وطيبه لكن الكارثه انه هو مسوي اوراق
0: هي اوراق الظاهر حقيقيه لأعداني شلون صدقت بي لكن هو اتخذها وسيله للتسول وسيله للنصب اتخذ هذا الحال الحقيقي. يعني هو معقول أنا أعرفهم اللي دا يذكر لي أسماء أعرفهم؟
1: ممكن إنه هو دا يمر في في في حالة من يعني وضع النفسي مو طبيعي، ولا ماكو واحد عنده تاريخ.
0: والله أنا كأنما كنت أحكي ويا شخص إعلامي هالقد ما هو متمكن بالحوار، أقنعني إنه هو شخص صاحب مشكلة ويرغب في حل. وجاني للمكتب وأني فوقها أنا رجعت خابرته استدعوا فيه.
1: طيب شنو بعدين من خابرتي؟ ويعني ثاني يوم
0: خابرته إحنا موعدنا ثاني يوم إنه يجي يروح. كانت ملابسه يعني كانت ملابسه شتوية.
1: طيب
0: كانت والدنيا كانت صيف، فقلت له أنا راح أجيب لك ملابس تعال باكر، لأن هاي الملابس شلون تطلع يعني. فحضرت الملابس يعني مو حلو انه انا اذكر هذا الشيء، لكن استغل انسانيتي حضرت له ملابس وانتظره ماكو.
1: شو يقول انا جاي؟
0: تواصلت وياه هاتفيا يجاوب يقول ست بس اكمل الجنسيه واجيك، بس اكمل الجنسيه واجيك. شايفيه انا شايفيه بعدين شايفين يفترى على العالم، وحتى الناس اللي افترى عليهم نعرفهم يذكر نفس القصه. اتخذ من هذا الوضع الحقيقي وسيله للتسول.
1: إيش قد موجودين من المتسولين؟
0: نعم، وحالة أخرى قبل أسبوعين مريت بيها أثناء يعني كنت مستقلة يعني راكبة كوستر. تعرف أنت الكرادة مشهورة بالكوستر.
1: طيب.
0: يعني اللي داخل شارع الداخل يربطها بالجادرية.
1: صح.
0: فهذه الوسيلة هي يعني أي كل الناس تركبها يعني عادي.
1: أكيد.
0: فأني طالعة من بيت بيبي رايحة لبيتنا، راجعة لبيتنا، ركبت هاي الساعة 3 الظهر.
1: طيب.
0: فقعدت بالكرسي اللي مقابيل الباب.
1: زين.
0: اللي من أنا شباك هو مقابيل الباب.
1: أوكي.
0: فقعدت فأشوف شخص وبصوت محترم جدا ومقدم برنامج حكى وياي. وإيدا مدت وكتيب صغير عبارة عن آيات قرآنية وحديث نبوية وكذا.
1: زي.
0: وأسمع يقول لي هذه هدية.
1: طيب
0: أنا جدا يعني فرحت. ليش فرحت؟ هي مو قيمة يعني هو يعني، لكن هو الشيء حلو أنه إحنا دائما ولو إحنا متعودين عليها أنه ناس تمشي وتوزع هدايا. إحنا
1: هدايا
0: يعني شوكليت مثلا. صح. احنا متعودين العراقيين
1: في اعيادنا في مناسباتنا
0: ومناسباتنا واي شيء يعني، احنا ناس بالعراق ناس تنطي الناس.
1: زين.
0: فاستغربت انه هذا كتاب يعطيني، فشيء حلو اكثر عجبني. مره ثانيه انطاني كرتونه معقده كانما يعني شو اسمه حجمها حجم ورقه الاي 4.
1: زين.
0: كاتب لي قصه حياته وكاتب لي بالعباره الكبيره 25,000. انا عرفته يعني.
1: زين. هذه ظاهرة
0: هاي تسول. استغل انه كلمة هدية. استغل كلمة هدية انه تأثر على المقابل يريد 25,000.
1: احنا شلون
0: يعني
1: الدولة شلون تتعامل ويا المتسول؟ شلون تتعامل ويا المتسول؟
0: يعني الدولة ما مقصرة، القانون قصدك القانون
1: شلون نتعامل ويا المتسول؟
0: كل يومية احنا بمحكمة الكرادة تحقيق الكرادة نرى عشرات من المتهمين في قفص الاتهام يخضعون للتحقيق، والقاضي السيد القاضي يغرمهم.
1: طيب.
0: غرامة تصل إلى 50,000 ويطلع.
1: وين أهلهم؟ شنو وضعهم؟
0: هذول يأتون خاصة هسه إحنا عندنا الأجانب مو عراقيين.
1: زين.
0: والبعض من العراقيين أصبحوا يمتهنون هذه المهنة اللي هي احتيال بتسول. يعني
1: طيب
0: يحتال عليه هو متسول ويختلق يعني يختلق في القصة قديما. أو إحنا نعرف من الأفلام المصرية أو إحنا المتسولين أو المتعففين
1: مثل فيلم عادل إمام المتسول.
0: أي. هم يمكن ماخذين الفكرة منه هذا هم يعني
1: بالثمانينات. بس ما كانت بهالكثرة.
0: هالكثرة أصبح في العراق يعني العراق العظيم أصبح فيه متسول محتال. متسول محتال إحنا نسمع أنه لله يا محسنين أعطنا مما أعطاك الله يدعي.
1: طيب.
0: لا هسه صارت قصة.
1: قصة كاملة.
0: قصة يحكي هو متسول.
1: إيه وتدرين هذا ما يقتنع بالألف والخمسمية دينار وكذا. لا هو صار على مستوى
0: الليفل عالي. وأني ضد إنه هذا الشخص هذا مريض. هذا الشخص إنه إذا صار عنده أموال هذا تعرف المال قوة. فهذا إذا صار عنده مال وتطور يصبح ذا سلطة ممكن في يوم من الأيام.
1: لا هو حتى لو يصير عنده مليارات فهو راح يبقى واقف في الترافيك.
0: فعلا فعلا يعني نهايتهم يموتون وتطلع المبالغ اللي كانوا جامعيها
1: تصادر بعدين اموالهم
0: تروح للدولة يعني.
1: طيب زين يزين اذا
0: يزين تروح للدولة بس شنو هاي ما يصير والله ما يصير. انا هسه على وجه تعال يا عيني اني احتاج هذا المبلغ وحقا حقا والله العظيم لو قايل لي انا احتاج هذا المبلغ انا اصلا ما انطي لان هو ولد شاب المفروض يروح يشتغل
1: اكيد يعني
0: يعني يعتمد على نفسه.
1: العمل ماكو واحد يمكن هسه انا ما اتوقع انه واحد يروح هسه هذه الكراده مثل ما بدنا نحكي على الكراده
0: نعم
1: اذا افتر على محل محلين ثلاثه اربعه وقال لهم السلام عليكم انا شاب واريد اشتغل ما اريد فلوس ما اريد احد يعطيني اريد اشتغل وعندي عائله اريد اعيلها
0: ما راح يمانعون
1: اثنين ثلاثة الرابع الخامس اليوم الثاني الثالث اكيد راح يساعدوا
0: راح يصير اكو نتيجة يعني هذا اسعى يا عبدي وعينك هذا معناه هذا شخص مثابر ويسعى
1: طموح ويريد لقمته بالحلال
0: والحمد لله اكو كثير من الشباب الحاليين هيك يعني هيك بهالنوعية من الاخلاق العالية. اخويا فد يوم مهم يعني من ذكرت له هذه القصه مال كوستر انه اني راكبه وريد 25 وكذا فقال اي انا صديقي قاعد في محل كهربائيات انشائيات
1: نعم
0: عامل يوميته لو 10 لو 15000
1: زين
0: اخو صديقي
1: نعم
0: صديق اخويا عفوا
1: نعم
0: صديق اخويا فيجي عليه واحد من المحافظات يجي يقول له يعرض نفسه انه هو من المحافظات على مود شنو يعني يستغل عاطفة انه بعيد وكذا
1: طيب.
0: فاني عمك من المحافظات طريقي بعيد يا ريت تعطيني لو 10 لو 15000
1: هذا
0: قال لي اني هنا عامل يعني هاي يوميتي فاني ما عندي كان يتهجم علي يقول لي انت ابو المحل وتقول لي انت عامل لا
1: هو ابو الراهي انا اتمنى يعني هاي مناشده من خلال ست مريم كونك محامية وإحنا كونك بودكاست إنه ناشد القضاء إنه يتعامل مع المتسولين بشدة.
0: دا يتعامل القضاء دا يتعامل ويا من دا يتعامل ويا الناس اللي عندهم أماكن خاصة يتجي دورية الشرطة تشيله لكن أكو ناس يفترون مدى يلزمون حتى بالمحكمة أنا يوم من الأيام واقفة باب المحكمة هم إجاني شخص محترم اللي تشوفه تقول عبالك شيخ
1: طيب
0: همين يعني هم طلب زين يعني شلون هيك يعني معقوله هيك الناس يعني لبسه ما يدول انه
1: هم استسهلوا الموضوع ست مريم
0: استسهلوا الموضوع
1: طبعا استسهلوا الموضوع يعني
0: يعني اكو ناس تنطي
1: مو بس هاي انه واحد مدخوله اليومي لا يقل عن 100000 دينار مثلا نسمع احنا قصص احنا كاعلام نسمع قصص عن المتسولين هوايه 100000 دينار يعني بالشهر 3 ملايين منو هسه راتبه 3 ملايين مثلا يعني فهم استسهلوا الموضوع
0: بس انا ما اشوفه ابدا سهل التسول يعني ها الشمس الحارقه
1: مو بس الشمس الحارقه يعني انسان هان نفسه انتهى يعني هو كرامه صفر
0: او احكي موقف اخر
1: اي تفضلي
0: ماني متواجده عند معرض ستائر يخص عائلتي فصاحب المعرض قاربي يعني قاعدين احنا هم طب شخص مهندم محترم ولد شاب وبايده كل ايد بيها 3 علاليق
1: زين
0: فهيك حكى بشكل سريع 1000 خردة يعني دا يطلب من عندنا 1000 خردة
1: نعم.
0: فالشخص الموجود قال له ما عندي خرده
1: زين.
0: ما عندي والله ما عندي قال له والله ما عندي قال يلا اعطينا 1000 عادي مو الا خرده
1: اي جدي يعني تسول
0: هذا تسول
1: يعني لا هو تسول بنصبهم
0: يعني العلاليق قلت له شخص محترم ولد شاب من طلع قلت له عمو انت تعرفه كان يقول لي لا ما اعرفه قلت له عاد هاي ليش قال لك
1: يفاجئك
0: ما على بالي هالقد ما ميان على بالي عرفه
1: لا مو هو وعندهم جرأة طبعا هم نفسهم تلقيهم حراميه
0: اي حراميه
1: يعني هم نفسهم اكيد انتم كقانون وكمحامين تعرفون هو نفسه عنده يجوز بملفه عليه سرقه عليه مثلا تحرش عليه نعم. كذا
0: يعني علي اي جريمه مخله بالشرف قد يكون متحققه وياه ولا شلون هيك يعني
1: واهلنا يقولون اللي يبوق كل شيء يسوي
0: صح اللي يبوق كل شيء يسوي
1: فهو يعني هو
0: يتنازل عن اغلى شيء
1: لا والمواقف اللي تواجهه يعني ها قبل مثلا ايام مثلا البيوت القديمة، فمن يبوق يتعرض لموقف يجوز يضرب يجوز
0: يقتل
1: بالضبط بالضبط يجوز يعتدي
0: إلى على نساء
1: بالضبط. فهنا أنا يقول لك اللي يبوق كل شيء يسوي.
0: اي نعم
1: فهو نفس الحال.
0: اي صح. وايضا سرد لي احد الاخوة ذكر لي انه نو احد يعني هي يعني بنت مو
1: نعم.
0: مو ولد
1: نعم.
0: هم تدخل للسوبر ماركت، سوبر ماركت هو محاط بالكاميرات، فتاخذ كثير حاجات بالعلاقة وتطي يعني يضمها بطريقة معينة جوا العباية لو شوف شنو.
1: طيب.
0: وتحاسب على شيء جدا بسيط يعني، وهي ماخذة ب20,000 قد يكون
1: تحاسب على 5,000
0: أو أقل. فلاك فيها بالكاميرات، فرايحين رايحين لأهلها يعرفوهم.
1: طيب.
0: وهم صارت مشكلة هم في غنى عنها. أيضا النساء أيضا البعض من عندهم دي جازفن هذه المجازفة. فش قال لي هو الشخص، قال لي هذه اللي يسوي هيك الشيء كل شيء يسوي، لأنه ممكن صاحب المحل يمسكها قابضا
1: أو ممكن مساومة
0: ويساومها، أنت ليش هيك ترى أنا أقول لأهلك مثلا أو طيني الفلوس، وإذا ما تنطيني تنطيني غير شيء وارد. فاللي يبوك كل شيء يسوي،
1: يبوك كل شيء يسوي،
0: كل شيء يسوي اللي يبوك.
1: زين أكو أنتوا مرة عليكم قضايا كقانون انه اكو يبوق لغرض الونسه مو ما محتاج
0: مرض قصدك
1: مرض يعني انه يسرق
0: ممكن
1: يعني هذا هاي طبعا هاي واحده من الامراض انه
0: امراض سيكولوجيه
1: انه في يوم بالضبط انه في يوم هم نناقشها انه ما محتاج بس يتونس انه انا قدرت انه مثلا العب هذا الشخص بطريقه.
0: ظهرت بالآونة الأخيرة كثير من الأمراض، إنه الإنسان يستمتع بأذية الآخرين، يستمتع بسرقتهم مثل ما تفضلت، يستمتع بالانتقاص منهم، بالتحكم والتهجم عليهم. هذه كلها أمراض ظهرت يعني حديثة للأسف. نتمنى إنه يعني لازم تتعالج هذه من داخل الأسرة، من داخل الأسرة لازم يكون أكو فد يعني فد طريقة للتعليم يعني لا. اتخذها الأبوان لتعليم أبنائهم أنه يحتووها، ترى المرض يبين بالطفولة
1: طبعاً
0: يبين طبعاً. طفل ممكن يسرق، هو طفل يأخذ يستسهلها، فالأهل لازم ينتبهون.
1: أكو فد مسألة أنه مثلاً بالقانون أنه نباوع بعض من اللي بيهم حالات نفسية من المراهقين أنه يؤذي الحيوانات.
0: نعم
1: قانونا يحاسب؟
0: نعم يحاسب وفق ايضا وفق قانون العقوبات العراقي رقم 111 لعام 1969، لكن مجمدة هذه المادة انا ما شفت يعني كثير نرى بالميديا انه اعتداء على القطط والكلاب واعتداء على الثروة السمكية واعتداء على كافة انواع الثروات اللي الله منطيها.
1: طيب.
0: لكن في عدم وجود لا توجد عقوبة، ما حد يشتكي.
1: يعني إذا مثلا واحد مثلا مأذي حيوان واجتمعوا المنطقة أن يروحون يشتكون،
0: هاي يعني خيال من الخيال أنه منطقة تجتمع تروح تشتكي على شخص أذى حيوان. بالعكس هاي بالسويد أوكي، أو احتمال المنطقة الحالة عكسية تجتمع أنه تروح أنا مود تقتل حيوان أو تطلع حيوان من منطقة معينة، في يعني ممكن يكون هذا الحيوان أليف، يعني كثير من الكلاب أليفة، كثير من القطط أليفة.
1: مو هنا أنا ممكن إنه العفو ممكن هنا إنه تأخذك يعني أو يأخذنا هذا الموضوع، ممكن مثلاً تسوي أوبئة أمراض أو العفو كلاب مسعورة، فإنه ممكن إنه يتم يعني الحكومة تتعامل وياها.
0: يجب على الحكومة طبعاً، أنا متعمقة بهذا الأمر لأن إحنا عندنا بالبيت يعني مربين، وايضا مال شارع هم مربيهن احنا، يعني منطقه الكراده نوعا ما بها وعي عالي للحفاظ على الحيوان وحمايته ورعايته.
1: طيب.
0: في الكراده وكثير اماكن الحمد لله ترى الوعي هسه منتشر.
1: لا هسه انا دا اشوف هسه اكو يعني التفاته.
0: ايه؟
1: واكو رأفة حلوه واكو هواي تفاصيل بالحيوانات بالطيور.
0: حاليا ترند البط يعني يعني كثير حالة جيدة وحالة يعني راقية.
1: بس هذا بيئيا زين، هو انه انا اجيب شيء، اجيب مثلا بط هو مو بري،
0: نعم،
1: واخليه مثلا بالشط، هذا شيء زين.
0: المفروض مختصين يبحثون بهذا الأمر، لكن أنا أني مختصاص بهذا الشيء.
1: بس قانوناً؟
0: قانوناً يخضع للعقوبة، أنه أي شيء يخالف التعليمات، يخالف الضوابط البيئية، يخضع للعقوبة. أي نعم يخضع.
1: يعني ممكن يعاقب؟
0: يعاقب إذا خالف، يعني مثلاً إذا يجيب مثلاً حيوانات هي بط لكن هو بط مو بري، فأول شيء يأذي الحيوان، يعني هذا البط الغير بري دواجن ما يقدر يعيش، ما يقدر يعيش بهذا المكان.
1: شو تكون العقوبة مالته؟
0: ايضا هو حسب قانون العقوبات العراقي، يعني ايضا حبس او غرامة.
1: طيب بالنسبة نرجع على او نروح على المدونات اللي هي المدونة 188،
0: لا القانون 188 لعام 59 المعدل،
1: نعم،
0: اللي هو من الثمانينات هو نافذ ولحد الآن ولحد هذه اللحظة. مثل ما ذكرت ضافوا له بجانبه اختياري، يعني الخاطبين من يأتون للمحكمة وغرفة العقود فيخيرون، يقول أنت تريد القانون القديم لو القانون الجديد. طيب. كل قانون اللي يعني إيجابياته وسلبياته. بالمناسبة ترى قانون 188 صح هو قانون إيجابي ويكاد يكون هو الأفضل بالشرق الأوسط، لكن أيضا بنوع من السلبية.
1: سلبية على الرجل؟
0: نعم، حاولوا النواب وأيضا البعض من المحاميات أنه لكن أخفقوا، حاولوا أنه يمنعون هذا التعديل لكن أخفقوا. ليش؟ لأنه ما بينوا الشيء السلبي الحقيقي بال188 اللي هو فعلا مأذي الرجل، ما بينه، لكن هم توسعوا الى غير امور. حتى
1: هم راحوا على الحضانة،
0: هو المفروض بس الحضانة او فقط مثلا، يعني انا برايي الشخصي انه 188 يحتاج تعديل بسيط جدا،
1: اللي هو
0: مثلا في حال زواج الام، يعني تلقائيا الاطفال يذهبون الى ابوهم، يعني هذا رايي الشخصي، يعني ما اعممه.
1: طيب
0: لو فقط هاي معدليها كان الموضوع، يعني تبقى هي ما تتزوج.

0: اللي الطفل اللي عمره 7 سنوات 6 سنوات هو أكو على مدى هاي السنوات هو أكو خلاف بين والديه.
1: طيب.
0: فهذا من حيجي مباشرة يأخذ أبوه اللي قد يكون ما شايفه.
1: لا تسمع كلام أمك، اسمع كلام أبوك.
0: وكذلك أيضا والدته من.
1: لا تسمع كلام أبوك، اسمع كلام أمك.
0: أي فبين نارين. أني أحمل الطرفين أيضا هذه المسؤولية. أحملها كثير من الأحيان. أني أذكر أنه ما راعوا الله بابنهم، ما راعوا الله بابنهم. أني ابني أخلي أني الإشكال ويا الأب مثلا، الإشكال ويا الأب، أني ابني ما له علاقة
1: ويروح يم أبوه
0: كذلك المفروض الأب أنه أني مشكلتي ويا طليقتي، أني ابني ما له علاقة، ما له علاقة.
1: زي هنا نقدر يعني هنا مثلا يقدر القانون يخلي الحضانة تكون مشتركة، يعني مثلا انه هو حر في التنقل.
0: للأسف 188 ما خلاها مشتركة.
1: زين.
0: ولا المدونة الشرعية خلتها مشتركة
1: قانونا. يعني من الممكن ان يشرع هيك قانون انه يكون طبعًا. انه يكون هو حر
0: طبعا.
1: يعني يروح يجي مثلا هذا طفل اليوم يم مثلا متغدي يم يم والدته، بالليل متعشي يم ابوه.
0: صح.
1: هذا ما يشعر بعد بحالة نفسية وحالة.
0: أي نعم. لأنه المشكلة عند أشوفها بالآباء، بالآباء والأمهات.
1: نعم.
0: كان من المفروض عليهم في المادة 57 هي مادة ممتازة جدا، لكن الفقرة الرابعة منها اللي هي كانت بصالح الرجل لم تفعل بشكل صحيح. الفقرة الرابعة من مادة 57 اللي هي تجعل الرجل الأب يتمكن من تربية ابنه ومراعاة احتياجاته والإشراف عليه. طبعا هاي الفقرة الرابعة جدا مهمة، كثير نادينا بتفعيلها في الفترة السابقة لكن لم توجد آذان صاغية. كان الإعلام يروج إلى أمور أخرى مثل زواج القاصرات، مثل الزواج بزوجة ثانية، مثل الإرث.
1: طيب.
0: وفعلا صار هذا الشيء، لكن المشكلة الأساسية كانت هي بالحضانة وعلاقة الطفل بأبويه.
1: طيب.
0: ليش إحنا تفرع الموضوع إلى حقوق الإرث وحقوق زواج القاصرين القاصرات؟ أنا ما أفهم ليش يعني وصل الأمر إلى أمور أخرى ما بيها مشكلة.
1: شنو
0: ما كان أكو مشكلة.
1: شنو كان من الممكن إنه شيء يفيده للطفل؟
0: للطفل كان من الممكن في لا المفروض ما يشرعون قانون جديد. هو نفس القانون 188.
1: طيب.
0: يروحون للفقرة الرابعة يفعلوها بشكل كبير، يفعلوها اللي تمكن الأب من مراعاة ابنه والإشراف عليه وتربيته بشكل صحيح، ويضيفوا له فقرة المبيت حتى لو يومين بالأسبوع. كان المفروض هاي الفقرة الرابعة يضيفوا لها مبيت. ومن الممكن الإشكال الآخر حسب رأيي الشخصي زواج الأم، لأنه بقانون 188 يسمح للأم بالآخر مع بقاء الحضانة يعني عدها بحوزتها وتتزوج، وزوج الجديد يتعهد بتربيتهم فيبقون ذولي
1: 188.
0: أي هذا كان من الممكن أيضا التعديل عنه وحذف هذه الممكن.
1: شنو كان من الممكن أنه يعدل؟
0: يعدل أنه تنحذف هاي المادة.
1: وش يصير؟
0: انه في حال يرجعون الاولاد لاهلهم.
1: زين مو هي هنا أنا هي هم راح تشتاق لاولادها.
0: تقيم دعوه مشاهده وتشوفهم مثل يعني ما الاب دا يسوي.
1: مو انا هنا انا راح ارجع على النقطه، انا ليش انه اخلي واحد من عندهم راح يشاهد
0: اي مشاهده وما بيت؟ احنا مجتمع شرقي، الرجل العراقي ما يسمح انه وين الشرع يعتبر انه بنت الزوجه هي ربيبه. في الشرع الاسلامي هي تحرم عليه
1: اذا اولاد
0: طفل اولاد او بنات. المجتمع العراقي مجتمع شرقي ما يتربون عند
1: اذا اولاد يحسب ك ك, ك ما يحسب كربيبه اذا اولاد.
0: اي شخص غريب عنه يعتبر
1: شخص غريب
0: بس ايضا ربيب، لكن ربيبه زوج امه عمه ربيبه.
1: طيب بس انه هو يعني كشرعا حلال غير انه مثلا متواجد
0: الشرع اللي إيه؟ حاليا اصبح المدونه الشرعيه حذفت هذا الامر في حال اصلا حذفت مجرد يصير عمر الطفل المحظون تسقط الحضانه وتروح للاب.
1: شرعا شنو كان
0: هو هذا قابل بال188 لحد الحضانه لحد العشرة الى ال15
1: اذا عند زوج ام او اذا عند زوجه ام او لا.
0: اي تبقى عند الام حتى لو تزوجت.
1: والله انا
0: بال188 تبقى عند الام حتى لو تزوجت.
1: يعني
0: المدونه الشرعيه حذفت هذه الامور كلها، بل اتطرقت الى امور الارث وإلى أمور أخرى تتعلق بناس ما كان عندهم مشكلة. يعني أكو مجتمع

0: مستقر، جينا سوينا له مشكلة. هسه احنا ترى اكو بالقانون المدني راح تتضارب امور ثانية.
1: شنو اللي راح يصير؟
0: مثلا بالمدونة الشرعية يجعل ارث الزوجة من فوق الارض فقط، يعني من ال
1: يعني قاع ما يصير،
0: لا لا ترث من الارض، لا ترث من الارض. بالقانون المدني عندنا النافذ انه من موانع ازالة الشيوع انه بقاء الام على قيد الحياة، وتكون على بشرط انه لا تمتلك مكان سكن اخر، سكن اخر. حاليا من تشرع هاي المدونة الشرعية، حاليا بعدها المشاكل ما ظاهرة على السطح
1: طبعا.
0: بعد القانون الجديد ممكن بالمستقبل صار مشكلة، يعني يعتبر يعني كان مانع من موانع ازالة الشيوع، حاليا لا يعتبر مانع اذا على المدونه.
1: فيقولوا لها الله وياك.
0: طبعا الله وياك، نطيك يعني سعر الحيطان والشبابيك والتلفزيون وال يعني
1: يحسبوا لها انه البيت بناء، بس
0: بناء فقط. هاي مشكله بعدها ما ظاهره على السطح، بس هي ممكن تظهر. وايضا محذوفه الوصيه الواجبه. الوصيه الواجبه اللي هي بما لا يزيد عن ثلث التركه، مثلا شخص متزوج جديد بعده وتعرض الى حادث، راح جند بالجيش وتوفى.
1: طيب.
0: استشهد.
1: طيب.
0: مثلا طلع وغرق بالنهر النتل. يعني حوادث الدنيا وعافانا الله وعافاكم كثيره، حوادث الدنيا. فاذا كانت مرته حامل واجى هذا الولد للدنيا وجده بعده موجود، لا يرث لا يرث بسبب انقطاع الفرع الوارث استنادا للمدونه الشرعيه.
1: هذا في حال انه كان عاقد على
0: المدونه الشرعيه.
1: واذا كان عاقد على 188
0: يا يستحق ورث، يدخل بالورث، يدخل بالقسام الشرعي.
1: واذا كانت هي الزوجه عاقده على 188 من حقها انه تورث الارض.
0: تورث الارض 88 يرث، المراه ترث.
1: طيب
0: المراه يعني الزوجه ترث الثمن. يعني
1: انا حقيقه يعني احنا استمتعنا بهذا الحديث.
0: نعم.
1: ورغم بانه عالم القانون والمحاماة وكذا ونسمع عن هذه المشاكل، لكن انه هي توضيح للناس.
0: نعم.
1: وعندي
0: توضيح اخر اخير.
1: تفضل.
0: كثير من الناس يجهلون انه المذهبين في القانون 188 هما متطابقان جدا. الفرق الوحيد انه عند سؤال، عند ذهاب الى المحكمة في غرفة العقود، وعند سؤال الخاطبين، الموظف يسأل الخاطبين شنو تريدون انتو يا قانون، راح يقول له يا اما 188 او المدونة الشرعية.
1: نعم.
0: الكلام المعتاد راح يقول له القانون الجديد لو القديم.
1: زين.
0: راح يقول له مثلا القديم، راح يسأله تريد هذا لو هذا، سين لو صاد.
1: زين.
0: شين لو سين.
1: طيب.
0: راح يقول له مثلا سين.
1: زين.
0: المذهب السين، مذهب السين يقول كتابة العقد تكتب كلمتين اللي هي عند أقرب الأجلين.
1: هذا المهر
0: السين.
1: المؤجل.
0: أي المهر المؤجل. نعم المهر المؤجل.
1: طيب.
0: يعني الزوجة ما تستحق الغايب، مثل ما نقول بالعامية الغايب ما تستحقها إلا بالموت أو الوفاة.
1: إنه هي إلا إذا هي توفت.
0: إلا هو توفى. بالموت أو الوفاة. بالموت أو.
1: إذا هو يتوفى شلون؟
0: هو يتوفى تأخذ من الأرث.
1: زين اوكي. أي.
0: هذا اذا كان مذهبهم سين.
1: طيب.
0: اما اذا كان مذهبهم شين، في المذهب في القانون 188 راح تذكر عباره في عقد الزواج اللي هي عند المطالبه والميسره. يعني يعني تروح اثناء العلاقه الزوجيه تروح تقيم عليه دعوه تاخذ الغايب عادي. طيب. فقط هاي الاختلافين. اما فيما يخص جميع الحقوق والالتزامات الاخرى اللي وردت بحق هذين المذهبين في قانون 188 هي متطابقه جدا، من حيث الحضانه والارث، ومن حيث الوصايا، ومن حيث يعني كثير القوانين الاخرى هي متطابقه جدا. كثير من زملائنا المحامين عند سؤالهم انه انت على شنو اللي تصدروا الاعلام.
1: نعم.
0: على شنو تعقدين؟ راح تقول انا اعقد على مذهبي. زين عزيزتي او عزيزي، هم متطابقين. يعني انت على مذهب راح تعقد؟ يعني اكو مذهب خارج ذني الثنيين؟ هو نفسه، متطابقين جدا. فكلامنا للمشاهد المستمع انه المذهبين في قانون 188 هما متطابقان جدا، الا في تفصيله صغيره جدا اللي هي الغايب، المهر، مهر المؤجل.
1: يعني هنا
0: اما جميع الحقوق هي متطابقه، اللي هي مثلا تتزوج الام إذا نعم. الأم تزوج هم تأخذ جهالة.
1: هنا أنا العفو أفهم من كلامش، لازم إنه اللي يريد يعقد
0: نعم.
1: على المدونة الجديدة لازم يكون إنه هو يعقد مثلا على سبيل المثال على المذهب الجعفري.
0: هو المدونة الجديدة جعفري فقط.
1: نعم، فهنا أنا يختلف تماما لو ما يختلف ما
0: تماما جدا عن الثمانية وثمانين، أصلا ماكو مقارنة. قانون جديد هذا.
1: نعم.
0: لكن بالمية وثمانية وثمانين أيضا أكو مذهبين. 188 مذهبين، لكن الاختلاف الوحيد بين المذهبين هو هذا بس. طيب. بالمهر المؤجل. طيب. طيب. فقط.
1: أنا أشكرك ووضحتي لنا كثير من النقاط ومن الأمور. الصديقة العزيزة ست المحامية ست مريم العزاوي نورتينا، وإن شاء الله هذه الحلقة أنه تكون مشاهدة على مواقع التواصل الاجتماعي في صفحة راديو رشيد وأيضا صفحاتي الشخصية. شكرا عمر ثائر، وشكرا مرة ثانية.
0: شكرا جزيلا أستاذ مهيمن، سعيدة أنا بهذا الحوار الشيق، وإن شاء الله نكون فدنا الناس واستمعونا استماع دقيق. كثير من الملابسات يعني خصوص الناس ما تفهمها، أتمنى أكون وضحتها بشكل مناسب
1: إن شاء الله.
0: شكرا جزيلا.
1: شكرا شكرا جزيلا. إذا أحبتنا المشاهدين والمستمعين نقول لكم تصبحون على حب وسلام، في أمان الله.

0: شوية وراجعين خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم.
1: إنها الثاني عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة كلش سهلة. إعلن إعلن إعلن على الرشيد على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: راديو الرشيد 24 ساعة

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: الرشيد FM 91.5.

نسانب نسان اللي سكن قلبي أسير الروح يا يابا شسولف أنا شرد أحكي مو شفت الويل بغيابه.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: يوصل أكيد.
1: والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم. الرشيد FM 91.5.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

شوف حظمه قالوا يسد باب يفتح ميت باب واحنا كلها تسددت بوجوهنا. يلا عادي احنا متعودين على الهم والدموع وشنو يعني لو تزيد همومنا. عشنا بالدنيا مثل عيشة يتيم بلا ابوه شايلين الضيم ويهدو

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: ويوصل أكيد.
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
4: راديو الرشيد.
5: راديو الرشيد.
4: لكل عاشق موسيقى. موسيقى.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: راديو الرشيد 24 ساعة.